0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.

0: صدق الله العظيم، كنا مع آيات بينات من كتاب الله الحكيم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القرآن.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بارك للعاملين في أعمارهم ووفقهم لاغتنام أوقاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إشراقة جديدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، في زحمة هذه الحياة المتسارعة كثيرا ما نسمع شكوى متكررة يتردد صداها على كل لسان: الوقت يمضي بسرعة عجيبة، لا أجد وقتا لإنجاز مهامي. كلنا نملك الرصيد ذاته، 24 ساعة في اليوم، لكن لماذا نجد شخصا ينجز في يومه ما تعجز عنه جماعة من الناس، بينما يمضي يوم شخص آخر دون أي أثر يذكر؟ السر يا إخوتي يكمن في كلمة واحدة عظيمة، هي البركة. البركة ليست في زيادة عدد ثواني الساعات، بل هي قوة ربانية خفية إذا حلت في العمر باركته ووسعت آثاره. لقد بين لنا الفكر الإسلامي أن الوقت ليس مقدارا فيزيائيا جامدا، بل هو كيان مرن تتنزل فيه بركة الله لمن أخلص النية. فالبركة في العمر ممثلة في طوله وحسن العمل فيه، تعد من أعظم سعادة المؤمن. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال بإيجاز نبوي معجز: من طال عمره وحسن عمله. وكيف نستجلب هذه البركة إلى ساعاتنا؟ لقد وضعت لنا الشريعة وصفات عملية مضمونة لزيادتها. أولها البكور، ففي طيات الصباح الباكر أرزاق موزعة وأوقات متسعة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقال: بورك لأمتي في بكورها. وثانيها صلة الرحم والبر، فقد أقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة الحقيقة الكونية حين قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يطال ويبارك له في عمره فليصل رحمه. وقال أيضا: لا يزيد في العمر إلا البر. وثالثها وأيسرها كثرة ذكر الله، فهي العبادة التي لا تشترط زمانا ولا مكانا، وتعطر الأوقات وتبارك الأعمار وتغير حال المسلم في الدارين. ولو غصنا في أعماق تاريخنا العماني لأدركنا هذا السر الرباني عيانا، ولو وقفنا مذهولين أمام ظاهرة فريدة يسميها الباحثون ظاهرة الموسوعات العمانية الضخمة، كيف لعالم واحد أن يؤلف في عمره القصير كتبا لو وزعت على أجيال لأتعبتهم؟ إنها البركة التي كللت بالإخلاص. ومن ضمن صور البركة العلامة جميل بن الخميس السعدي في القرن الثالث عشر الهجري، الذي خط بيمينه أكبر موسوعة فقهية وهي كتاب قاموس الشريعة الذي بلغ 90 جزءا. هل كان لهؤلاء الرجال ساعات إضافية في أيامهم؟ قطعا لا، ولكنهم صانوا أوقاتهم عن اللغو والملهيات وبكروا في أعمالهم، فأودع الله البركة في أنفاسهم حتى صارت تلك المؤلفات حصنا للهوية العمانية وسجلا ناطقا بالعلم لقرون متعاقبة. أيها الشاب العماني الطموح، أيتها الشابة المبدعة، أنتم اليوم تقفون في قلب مشروع حضاري وطني عظيم هو رؤية عمان 2040، هذه الرؤية التي ارتكزت بشكل أساسي كما قلنا في الحلقات الماضية، ارتكزت على الإنسان والمجتمع لتصنع منك جيلا مبدعا معتزا بهويته وتراثه ومنافسا بجدارة على المستوى العالمي في ميادين الابتكار والمعرفة. كيف تستجلب أنتم البركة لتسهموا في هذه النهضة المتجددة؟ إن البركة في يومنا هذا تتمثل في استغلال طاقاتكم الشابة في التعلم المستمر وتطوير المهارات وإنتاج الأفكار. حين تبدأ صباحك بأداء حق الله في صلاة الفجر، ثم تنطلق إلى مختبرات الابتكار أو تشارك بمشروع في منصات البحث والتطوير بنية عمارة الأرض ودعم اقتصاد وطنك ورفع راية عمان عالية، فأنت بذلك تحيي سنة البكور وتكتب اسمك في سجل المباركين. إياك ثم إياك أن تدع الشاشات الذكية والانشغال بتوافه الأمور تمحق بركة أيامك. إن ساعات نهدرها في التصفح الفارغ قد لا تورثنا سوى الحسرة، بينما بقليل من التنظيم والصدق النية يمكنك أن تقرأ كتابا أو تتقن برمجة حاسوب أو تخترع جهازا يدعم به مجال الذكاء الاصطناعي، كما تهدف الرؤية الطموحة لتنويع مصادر الاقتصاد. هذا العمل الجاد النافع هو بحد ذاته ترجمة عملية لمفهوم البر الذي يزيد في العمر في عصرنا الحاضر. أيها المستمع الكريم، لنبدأ في كل صباح بالذكر المبارك، فلا يزال اللسان رطبا بذكر الله، ولنصل أرحامنا ونبر بآبائنا وأمهاتنا ونخلص النية في أعمالنا ووظائفنا، وسترون بأم أعينكم كيف تثمر ساعاتكم القليلة إنجازات عظيمة تبقى شاهدة لكم بعد الرحيل، كما بقيت موسوعات علمائنا نورا يشع في سماء المعرفة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف مع أعظم نموذج للبشرية لنتعرف على محور جديد، الوقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقام دولة وبنى أمة في سنوات معدودة. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تقوى الله في ظلال سورة الكهف.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بفضل الله ونور هداه سبحانه، جعل لنا من سوره الكريمة كهفا نأوي إليه مطمئنين، مستظلين بظلال رحمته آمنين. تتجلى سورة الكهف منهاجا إيمانيا يفيض بما يوجه المتدبر لسلوك سبيل نجاته من الفتن، وتظهر فيها تلك المعالم العملية لتقوى الله تعالى، اعتبارها عاصما من التيه في ظلمات الحياة، إذ تربي آياتها الكريمة وقصصها الحق بتلك المواقف العملية التي تعزز في النفوس تحيزها الدائم لربها تعالى، فتتعلق به في أحلك ظروفها وأصعب مواقفها. فهؤلاء فتية الكهف قد ربط الحق على قلوبهم، كانت تقواهم تظهر في صدق لجوئهم وفرارهم بدينهم، فوجدوا في الكهف ما نشر الله لهم من رحمته. فتظهر للمتدبر كيف أن التقوى قوة نفسية تمنح أصحابها الثبات أمام جبروت الباطل، فمن اتقاه تعالى جعل له من أمره يسرا. وفي قصة صاحب الجنتين يلحظ المتدبر كيف غابت التقوى فحل الغرور في قلب ذلك الغافل، وظن أن عطاء الله استحقاق له لا يبيد، ولو لزم تقوى الله لاستشعر منته وفضله ولرد الفضل إليه، لكن غفلته حجبته عن المنعم، فلم يجعل تلك النعم وسائل للطاعة شكرا لواهبها، فأحيط بثمره وندم مقلبا كفيه. وحينما يصحب المتدبر موسى في رحلته مع العبد الصالح عليهما السلام متدبرا أحداثها، يدرك أن التقوى تعزز الإيمان بقدر الله واليقين بما وراء قضائه، كما تلفت انتباهه إلى أنها دافعة لموسى لينكر على العبد الصالح ما يراه من منكر الفعل فيما يبدو له ظاهرا، فهو نبي أمين لا يقبل بسوء الفعل مهما كانت منزلة فاعله. وفي تدبره لمواقف ذي القرنين عليه السلام تتجلى له التقوى في عظمة تمكين ذلك القائد العادل، فقد آتاه الله الأسباب فلازم التقوى وما طغى، وانبرى مسخرا ما أوتي لإقامة العدل وإغاثة المحتاجين، على تواضع واعتراف بأن إنجازه رحمة من ربي. وحينما حملت السورة البشرى في أوائلها لمن يعملون الصالحات وتلك تجليات التقوى، ختمتها بالتأكيد على أن رجاء الله في الآخرة يقتضي عملا صالحا، لتكون سورة الكهف الكريمة برهانا على أن التقوى يدل عليها العمل وليست بالادعاء. هنا مأوى لنا كهف، هنا رحمة، هنا لطف، فلا قلق ولا خوف، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه العظيم الذي يجمع بين جزالة مبانيه ولطافة معانيه، آخذا بمجامع القلوب بيانا، محيرا العقول إحكاما وإتقانا.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا نزال متواصلين وحديثنا موصولا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 16 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تبين أبشع جريمة ارتكبت في الاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى، حيث نسب له بعض خلقه ولدا له جهلا وسوء فهم وأصر على ذلك.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتبين ما تبقى منها؟
2: أتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
1: صدق الله العظيم.
2: إنها ضلالة عظيمة تدل على جهل قائليها، وأن عقولهم لم تصل إلى إدراك عظمة الله سبحانه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: كيف نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه عندما قالوا اتخذ الله ولدا؟
2: في هذه الآية أتى بثلاثة براهين تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يليق أن ينسب إليه الولد.
3: وما هي هذه البراهين يا أستاذنا؟
2: أولا قوله تعالى سبحانه، فهي كلمة تنزيه تعني إثبات كل كمال لله ونفي كل نقصان عنه. واتخذ الولد في العادة للتكميل أو للحاجة إليه، فالشخص يلد إما أن يكمل نفسه، وإما أن يعان بالولد، وإما أن يكون الولد له امتدادا بعد ذلك. والله غني عن ذلك كله، فنزه نفسه بقوله سبحانه. هذا هو البرهان الأول.
3: فما البرهان الثاني يا أستاذنا؟
2: البرهان الثاني قوله سبحانه بل له
1: ما في السماوات والأرض،
2: أي له ملكا واختصاصا. فكيف يليق به الولد؟ لأن الولد لا يملك، وإنما الولد عنصر من الوالد ومن الوالدة، امتداد لهما. فما دام الله مالكا ملكا حقيقيا لما في السماوات والأرض، كيف ينسب إليه الولد؟ فالولد لا يكون مملوكا لوالديه، كما أن الوالدين لا يملكهما الولد.
3: فما البرهان الثالث يا أستاذنا؟
2: كل له قانتون، أي كل مملوك وكل مخلوق مطيع لله، مطيع خاضع خضوع خوف
1: لعظمة الله سبحانه وتعالى،
2: وخضوع طاعة ابتغاء ثواب وخوف عقاب. أما الولد فقد لا يكون، بل لا يكون بهذه الحالة مطيعا في كل الأحوال رغبة ورهبة لوالديه، وأنه سائر في دائرة ملكوته. فكل ما في السماوات والأرض، وكل السماوات والأرض، وكل عاقل أو غير عاقل مطيع لله خوفا ورجاء.
1: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا يا أستاذنا لاتخذ مما يصطفي،
2: كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فلا يحتاج إلى أن ينسب إليه خلقه الولد وأن يختاروه له، ولكنه نزه نفسه عن ذلك كما قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فنزه نفسه وقال سبحانه هو الواحد القهار.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى سبحانه؟
2: تنزيها له عن كل ما لا يليق به، وفي مقدمة ذلك نسبة الولد إليه.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: سألك أخي داود عن قوله سبحانه، وأنا أسألك عن كلمة بل. لماذا أتت هذه الكلمة؟ وهل هناك أمثلة لها في لغة العرب؟
2: كثيرا ما تقع بل للإضراب، وذلك إبطال لما قبلها وإثبات لما بعدها. فقوله سبحانه بل إضراب عن الكلام السابق، وانتقال مما أثبتوه له من نقصان، حيث قالوا اتخذ الله ولدا ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، فهي إضراب تفيد إبطال ما قبلها وهو اتخذ الله ولدا. أما سبحانه فلا يتسلط عليه هذا الإبطال، لأنه برهان مستقل بنفسه مبين للتنزيه.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى بل له ما في السماوات والأرض؟
2: المراد من ذلك إثبات كل شيء لله استحقاقا واختصاصا وملكا، فهو مالك السماوات والأرض وما فيها، فهو مالك للسماوات والأرض وما فيها وما بين السماوات والأرض، بمعنى أن ملكه محيط بكل الأقطار بكل جوانب الوجود، فالسماوات والأرض وما فيها ومن فيها لله وحده، وهذا ما يعقله الناس في الموجودات السماوات والأرض.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: هل لا تخبرنا عن معنى القنوت وأصل اشتقاقه؟
2: يقال قنت يقنت قنوتا فهو قانت ومقنوت إليه. القنوت الخضوع المطلق والطاعة التامة خوفا ورجاء. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
1: وقوموا لله قانتين،
2: أي مطيعين خاضعين ذليلين. وقال تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي من يطع منكن لله ورسوله. فالقنوت الطاعة التي مصدرها القلب، وتحقق هذه الطاعة الأركان والجوارح. فالقنوت مصدره الخوف والرجاء، ثم تحقق هذا الخوف والرجاء الأركان والجوارح بالطاعة. فالقنوت الطاعة التامة. قد لا يطيع الولد والديه، والله يقول كل له قانتون. إذن هذا برهان ينفي أن يتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى كل له قانتون؟
2: المراد من هذا تعميم كل مخلوق أنه مطيع لله، جماداتها وحيواناتها كل المخلوقين وكل المخلوقات من عقلاء وغيرهم.
3: إذن لماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن كل هذه المخلوقات في السماوات والأرض بقوله قانتون وهو جمع مذكر سالم،
2: مع أن هناك جمادات؟
3: نعم،
2: وعادة يكون هذا الجمع للعقلاء، لأنه يجمع به كل وصف لمذكر عاقل. إن هذا سؤال وجيه. أولا فيه تغليب العقلاء على غيرهم وتشريف العقلاء على غيرهم، فوصف الكل بالعقل أو بما يقتضي أن هناك عقلا، على أن السماوات والأرض قد يكون لها تمييزا، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده
1: ولكن لا تفقهون تسبيحهم،
2: وقال قالتا أتينا طائعين. فهنا هذا الوصف وهو الذي وصف للعقلاء غلب على كل من له صلة بالخلق من مخلوقات الله تعالى، أي كل مخلوق لله من سماوات وأرض وملائكة وكل شيء من كل شيء خلقه الله.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: إذن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 17 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا

كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعض

يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعالى

الهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

مغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان

عباد متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون وعظاما أئنا لمبعوثون

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة تقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن

من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.

أنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

0: كبير.
1: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا

يمدكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيها المستمعون والمستمعات، تعد هذه الآية من الآيات التي تبرز قدرة الله تعالى على التحكم في موارد الحياة الأساسية مثل الماء الذي هو سر الحياة. فهذه الآية تظهر أن الإنسان مهما بلغ من علم أو قدرة فإنه لا يستطيع التحكم في هذه النعم إلا بإرادة الله. هذه الآية الكريمة تذكرنا بنعمة الماء وأهمية شكر الله عليها، فالماء هو سر الحياة، ومن دونه لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات أن يعيش. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أن الماء قد يكون محدوداً وأن كل نعم الله بيده وحده، فلا يستطيع أحد أن يوفره إلا

0: إلا بإذنه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا شكر النعم. الماء نعمة عظيمة وقد يغيب عن الناس فجأة، فلا بد من شكر الله عليها دائما. وتعلمنا كذلك التواضع أمام الخالق، فالإنسان مهما بلغ من علم أو مال فإنه عاجز عن توفير الماء إذا أراده الله غائبا. وتعلمنا كذلك هذه الآية التدبير والحرص على الموارد، فينبغي علينا ألا نهدر الماء وأن نحافظ عليه، فهو نعمة غالية قد لا ندرك قيمتها إلا بعد نقصانها. أيها المستمعون والمستمعات، الله تعالى يذكرنا بهذه الآية لنقف عند محدودية الإنسان وحاجته المطلقة إلى الله سبحانه. فالإنسان مهما بلغ من قوة أو سلطة فهو لا يستطيع أن يخلق ماء نقيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح غائرا في الأرض. وتشير الآية كذلك إلى الأثر النفسي والاجتماعي، فقد يظن أن ما لديه من نعم هو بجهده وذكائه فيغتر بها، لكن الله قادر على أن يسلبه هذه النعم في لحظة، كما في قوله فمن يأتيكم بماء معين. وهذا يعلمنا التواضع والاعتراف بأن النعم من الله، ويحثنا على شكر الله، ويحثنا كذلك على عدم الاغترار بالدنيا. وإن إدراك الإنسان لعجزه أمام قدرة الله يعزز الخشية والتواضع ويزيد من شعوره بالامتنان، مع المحافظة على الماء واستخدامه بعقلانية تعكس عدل الإنسان ورحمته بالآخرين. فالماء مورد مشترك لا يجوز التبذير فيه. يحكى أن قرية في الصحراء تعرضت للجفاف وجفت آبارها، فاجتمع أهلها في دعاء وخشوع لله وأعادوا شكر الله على ما تبقى لديهم من ماء. فجأة ظهر ينبوع جديد في قلب الصحراء وفرج الله عنهم، فتعلموا أن كل نعمة بيد الله، وأن الشكر والصبر والاعتماد عليه هو سبب الفرج والرزق. فلنحرص أيها المستمعون والمستمعات، لنحرص على شكر الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم ومع برنامجكم آية للتدبر. والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه: قل أرأيتم

0: إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيها المستمعون والمستمعات، تعد هذه الآية من الآيات التي تبرز قدرة الله تعالى على التحكم في موارد الحياة الأساسية مثل الماء الذي هو سر الحياة. فهذه الآية تظهر أن الإنسان مهما بلغ من علم أو قدرة فإنه وأهمية شكر الله عليها، فالماء هو سر الحياة، ومن دونه لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات أن يعيش. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أن الماء قد يكون محدوداً وأن كل نعم الله بيده وحده، فلا يستطيع أحد أن يوفره إلا بإذنه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا شكر النعم. الماء نعمة عظيمة وقد يغيب عن الناس فجأة، فلا بد من شكر الله عليها دائما. وتعلمنا كذلك التواضع أمام الخالق، فالإنسان مهما بلغ من علم أو مال فإنه عاجز عن توفير الماء إذا أراده الله غائبا. وتعلمنا كذلك هذه الآية التدبير والحرص على الموارد، فينبغي علينا ألا نهدر الماء وأن نحافظ عليه، فهو نعمة غالية. قد آية لنقف عند محدودية الإنسان وحاجته المطلقة إلى الله سبحانه، فالإنسان مهما بلغ من قوة أو سلطة فهو لا يستطيع أن يخلق ماء نقيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح غائرا في الأرض. وتشير الآية كذلك إلى الأثر النفسي والاجتماعي، فقد يظن أن ما لديه من نعم هو بجهده وذكائه فيغتر بها، لكن الله قادر على أن يسلبه هذه النعم في لحظة، كما في قوله فمن يأتيكم بماء معين. وهذا يعلمنا التواضع والاعتراف بأن النعم من الله، ويحثنا على شكر الله، ويحثنا كذلك على عدم الاغترار بالدنيا. وإن إدراك الإنسان لعجزه أمام قدرة الله يعزز الخشية والتواضع ويزيد من شعوره بالامتنان، مع المحافظة على الماء واستخدامه بعقلانية تعكس عدل الإنسان ورحمته بالآخرين. فالماء موضع للجفاف وجفت آبارها، فاجتمع أهلها في دعاء وخشوع لله وأعادوا شكر الله على ما تبقى لديهم من ماء. فجأة ظهر ينبوع جديد في قلب الصحراء وفرج الله عنهم، فتعلموا أن كل نعمة بيد الله، وأن الشكر والصبر والاعتماد عليه هو سبب الفرج والرزق. فلنحرص أيها المستمعون والمستمعات، لنحرص على شكر الله على نعمه، وأن نحسن التصرف فيما أعطانا، وأن نعتمد عليه وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، إخراج زهرة بن زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر. الله أكبر. إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومهم، فانظروا همومكم يرحمكم الله. إذن هذا الكلام كلام عظيم. إن الأبرار أصحاب الطاعة قلوبهم تغلي بماذا؟ بأعمال البر. وهذا يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه عندما قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى الأعمال الصالحة، وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منهم. شفت، يعني الإنسان عندما يتحرى الصدق ما يمكن أن يقول وأن يتكلم وأن يدلي بمعلومة ولا بخبر إلا بعدما يتأكد من صحة هذه المعلومة. لماذا؟ لأن قلبه مليء بأعمال البر بخلاف الفاجر. وأن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور الذي يكذب، من باب أولى أنه ينظر إلى ما حرم الله، والذي ينظر إلى ما حرم الله من باب أولى أنه قد يأكل الرشوة، والذي يأكل الربا من باب أولى أن يدفع الرشوة وأن يقع في الزنا وفي غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الحسنة تجر إلى أختها، وكذلك السيئة تجر العبد إلى فعل السيئة الأخرى. فعبد الله بن مالك رحمه الله قال: إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب الرقيق الصافي. قال: الصلب في طاعة الله، أن يكون قويا صلبا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما يتكاسل. الرقيق عند ذكر الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصافي النقي من الدرن، من الأوساخ، من المعاصي.

0: بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: ونرجع إلى حديث الباب عندما قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: وأحبها إلى الله، هذه القلوب قلوب العباد أحبها إلى الله عز وجل، قال: ألينها وأرقها. القلب إذا لان ورق صار مثله كالمرآة الصافية، فيقبل الخير وتجد فيه الصفاء، تجد فيه النقاء، بخلاف الذي لا يقبل الحق. والقلب إذا كان لينا صالحا فإنك تعرف ذلك باللسان، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه عن المنافقين: ولا تعرفنهم ها في لحن القول، أي ستعرف أن هذا منافق بمجرد أن يتكلم. فاللسان هو المعبر عما في القلب، عما في القلب. ولهذا من كلام أهل العلم أنهم كانوا يحرصون على الاهتمام باللسان، لأن اللسان يظهر لك ما يحتويه هذا القلب من خير ومن شر، من خير ومن شر. ولهذا عندما سأل الصحابي: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو السبب، اللسان هو السبب، هو السبب. ولهذا إذا أنت أصلحت قلبك أيها المستمع الكريم سيكون لسانك صالحا. ما يمكن أن يكون القلب صالحا واللسان بذيئا، ما يمكن، ولا العكس أن يكون القلب سيئا واللسان صالحا، ما يمكن. فاحرص بارك الله فيك على مثل هذا الأمر. إذا أردت أن يكون قلبك قلبا لينا ورقيقا فعليك بذكر الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، رواه الترمذي بسند حسن. إذن ذكر الله عز وجل من أسباب رقة القلب ومن أسباب لين القلب. كذلك عليك بالقرآن الذي سماه الله نورا، فالنور إذا دخل القلب فإنه يبدد الظلمة، والنور دائما يكون صاحبه سعيدا. كذلك عليك بالحرص أيها المستمع الكريم بوقتك، لأن الإنسان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أيام، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فاحرص على أن تحرص على وقتك، لا تجعل وقتك يذهب عنك هكذا هدرا، حتى لو رحت رحلة أو حتى لو كنت في مجلس أمام الناس وكذا. عليك بذكر الله عز وجل، اجعل ذكر الله عز وجل لا يفتر عن لسانك. ثم احرص أيها المبارك على الصلاة، عظم الصلاة، احرص على الرجل في جماعة المسلمين والمرأة في بيتها في وقت الصلاة. بإذن الله تعالى إذا حرصت على هذه الأشياء ستجد قلبك قلبا لينا وقلبا سليما صافيا نقيا. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعل قلوبنا سليمة، وأن يلينها، وأن يجعلها رقيقة بذكره سبحانه وتعالى، ويجعلها صلبة في طاعته، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج
0: بقلب سليم.
1: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زهر الكندية.

0: عاد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 85 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط فلا يخفف عنهم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متضمن معنى الشرط، خافض لشرطه منصوب بجوابه، فالظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والعامل فيه أو ناصبه جوابه، والجواب فلا يخفف عنهم. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بالفعل يخفف، فلا يخفف عنهم إذا رأوا العذاب. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل يخفف، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل يخفف. رأى الذين ظلموا العذاب جملة فعل الشرط، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، وألف رأى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من الفعل رأى واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. والرؤية هنا بصرية، ولذلك يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، لأن رأى التي تتعدى إلى مفعولين هي رأى القلبية أو رأى العلمية، وهي أخت ظن. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وصلة الموصول ظلموا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ظلموا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الضمير وهو الواو محذوف في وصل الكلام لفظا.

0: خطاً تخلصاً من التقاء الساكنين وهما الضمير وهو الواو واللام من كلمة العذاب، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصاً من التقاء الساكنين. والجملة الفعلية ظلم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول الذين في محل رفع. العذاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية رأى الذين ظلموا العذاب في محل جر مضاف إليه، فإن أذى بل فإن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، ويلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما، عند من يقول باسمية لما. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فإن الحدث المذكور بعد إذا يقع في المستقبل، بخلاف إذ التي تكون في الغالب ظرفا لما مضى من الزمان. فلا يخفف عنهم جملة جواب الشرط، وقد صدرت بالرابط وهو الفاء. الفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يخفف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبني لما لم يسمى فاعله. والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة العذاب. عنهم جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر عن متعلق بالفعل يخفف، فلا يخفف عنهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل يخفف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل يخفف. والجملة الفعلية فلا يخفف عنهم لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب اقترن الجواب برابط أو لم يقترن. والجملة الظرفية إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم يجوز أن تكون معطوفة على الجملة ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة الشرطية جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. ولا هم ينظرون جملة معطوفة على جملة جواب الشرط، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير منفصل مبني على السكون ف في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ ينظرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. ينظرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، والفعل المبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل هو الضمير، وهو واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية ينظرون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة ولا هم ينظرون لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جملة جواب الشرط غير الجازم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 86 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هذا الأسلوب أسلوب شرط أيضا، وهو معطوف على أسلوب الشرط الذي قبله، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو متضمن معنى الشرط، وإذا منصوب بالجواب فالعامل فيه الجواب أو هو متعلق بالجواب، فالظرف إذا متعلق بالفعل قالوا، قالوا إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الفعل قالوا والظرف إذا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل قالوا. رأى الذين أشركوا شركاءهم جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، وألف رأى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من رأى واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وصلة الموصول أشركوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. أشركوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية أشركوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. ورأى هنا بصرية فتتعدى إلى مفعول به واحد وهو شركاءهم على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

الحادية عشرة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، ويطالب إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من لبنان. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. الرئيس الأوكراني يدعو نظيره الروسي إلى مفاوضات مباشرة ووقفا لإطلاق النار، وبوتين يقول إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن بلاده تراقب المواقع النووية من الفضاء، مهددا بالتعامل مع من يقترب منها في تلويح بشن هجمات جديدة على إيران. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه بلاده قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. واتفق الطرفان على تجديد وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق أمنية تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مشترك إن الاتفاق مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد عناصره جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق شامل. بدوره رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، وطالب أمينه العام نعيم قاسم بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من لبنان، واصفا المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالمهزلة. وكانت إسرائيل شنت ضربات جوية على جنوب لبنان بعد ساعات من إعلان الاتفاق أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. وأكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها في جنوب لبنان مع عدم السماح للسكان بالعودة، وأنها تحتفظ بحق استهداف بيروت في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن 9 فلسطينيين استشهدوا في غارات على شقق سكنية في مدينة غزة بشمال القطاع، واستشهد فلسطينيان 2 في ضربات نفذها طائرات مسيرة على جنوب غرب المدينة ووسطها. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مدينة رام الله. وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيتين واندلعت مواجهات في القرية، وأطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت والرصاص الحي، ما تسبب في احتراق أرض زراعية وسط القرية واستشهاد الفلسطيني. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب من موسكو تقديم بعض التنازلات للتوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للقيام بذلك شريطة أن تقدم كييف تنازلات مماثلة. وأضاف بوتين أن روسيا لديها كل الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها العسكرية، وأن قواتها تتقدم في أوكرانيا لكنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سلمي مع كييف. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في رسالة علنية موجهة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء مفاوضات مباشرة، مبديا أيضا استعداده لوقف إطلاق النار شامل. كما اقترح زيلينسكي تبادلا شاملا لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبرا أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة جديدة.
لإنهاء الحرب. ونشر زلينسكي الرسالة غداة هجوم أوكراني بمسيرات ضد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث كان يعقد منتدى اقتصادي دولي بمشاركة أكثر من 130 دولة لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والأصول المالية الرقمية. ميدانيا، قتل 3 أشخاص في قصف روسي على عدة مناطق أوكرانية. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت صاروخين وأكثر من 216 طائرة مسيرة بعيدة المدى، وأنه أسقط نحو 200 منها. 5 دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. أعلن الكريملين أن روسيا وأوزباكستان بدأتا بناء محطة للطاقة النووية في أوزباكستان، وذلك للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ويقع المشروع في منطقة بوسط شرق أوزباكستان على الحدود مع كل من طاجيكستان وقرغيزستان، ويجمع تصميم المحطة بين نوعين من المفاعلات النووية. الأول وحدتان كبيرتان بسعة إنتاج تبلغ حوالي 1000 ميجاوات لكل منهما، والثاني مفاعلان صغيران يولد كل منهما حوالي 55 ميجاوات. وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوزبكي شوكت مرضييف على عملية البدء عبر اتصال بالفيديو من سان بطرسبورغ، حيث عقد محادثات على هامش المنتدى الاقتصادي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانييل وبعض من الأفراد والكيانات الأخرى، مع تكثيف واشنطن ضغوطها على هافانا. بدورها انتقدت كوبا قرار واشنطن، وقالت إن هذه الإجراءات تعزز من أجواء الصراع مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن هافانا ستعمل على مواجهة أسوأ الاحتمالات. أعلنت بكين وبيونغ يانغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل في أول زيارة له منذ سنوات. وجاء الإعلان بعد يوم من كشف كوريا الشمالية عن منشأة جديدة لإنتاج وقود القنابل النووية. وخلال زيارته للمنشأة، أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون أن خطط تعزيز القوات النووية لبيونغ يانغ بشكل متسارع. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل على تكثيف جهودها لمساعدة دول الأمريكيتين على تعزيز استعداداتها لمواجهة فيروس إيبولا، على الرغم من أن خطر الإصابة بالمرض لا يزال منخفضا في المنطقة. وقامت المنظمة بتفعيل نظام إدارة الطوارئ الخاص بها، وتعمل على تجهيز شحنات من المواد والكواشف اللازمة للكشف الجزئي عن سلالة بيونغيو من فيروس إيبولا. وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ صحية عامة إثر تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأبلغ عن 381 حالة مؤكدة و60 حالة وفاة مؤكدة، إلى جانب 116 حالة اشتباه قيد الفحص. ختام النشرة تذكير بالعناوين. حزب الله يرفض اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في واشنطن، ويطالب إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من لبنان. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. والرئيس الأوكراني يدعو نظيره الروسي إلى مفاوضات مباشرة ووقفا لإطلاق النار. وبوتين يقول إن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات مع تصاعد الهجمات المكثفة بين موسكو وكييف. حرر لكم هذه النشرة رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء مباشرة
مانع من خلف الفارسي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليما عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا مستمرا حول آية الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: لم يتسنه من قوله فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وهذه الجملة جملة لم يتسنه، كما قلنا هي جملة حالية، من شرابك أو من طعامك وشرابك، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى من التأويل. وكلمة يتسنه مختلف في أصل اشتقاقها، والأكثرون أنها مأخوذة من السنة، وذلك أن ما مرت عليك السنة أو مرت عليك السنون من الطعام والشراب وكثير من الأشياء التي ينتفع بها، من العادة أن يتأثر فيتغير. ولكن هذا الطعام والشراب الذي كان كل منهما عند ذلك الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لم يتأثر بتغير، مع أن كل منهما مر عليه 100 عام. ونحن كما قلنا من قبل لا نستطيع أن نحدد نوع الطعام ونوع الشراب، ولكننا نوقن أن كل منهما مما يتأثر بمرور الزمن، إلا أنهما لم يتأثرا، كأنهما لم يمر عليهما وقت، فضلا عن كون الوقت الذي مر على كل منهما وصل إلى 100 عام، وهي المدة التي لبثها ذلك الذي توفاه الله سبحانه وتعالى في خلال هذه المدة ثم أحياه. وكلمة يتسنه كما قلنا مأخوذة من السنة، ولكن كيف جاء هذا الاشتقاق وكيف يكون هذا الإعراب؟ السنة مختلف فيها، هل أصلها سنوة أو أصلها سنها؟ وعلى الأول تجمع السنة جمع المؤنث السالم على سنوات، وعلى الثاني تجمع على سنهات. وبموجب نظري الذين بنوا كلمة السنة على أصلها يكون الاختلاف أيضا في تصغيرها، فمنهم من يصغرها على سنية، ومنهم من يصغرها على سنيها. والقراء يختلفوا في القراءة، في قراءة يتسنى، فمنهم من قرأ بهذه الهاء، هاء السكت أو الهاء التي تأثرت في إعرابها بالجزم بلم الداخلة على فعلها. فنجد أن حمزة والكسائي في قراءتهما في هذا الموضع خاصة، عندما يصلان القراءة لا يأتيان بهذه الهاء، فيقريان لم يتسنى بدون هاء، بناء على أن الأصل من تسنى بمعنى مرت عليه السنة، تسنى يتسنى، فحذفت الألف التي هي حرف العلة من أجل دخول الجازم. وقراءة بقية السبعة يتسنى في حالة الوصل وفي حالة الوقف بالهاء. ومثل ذلك الاختلاف وقع في قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما هي، وقوله سبحانه: فبهداه مقتده، وقوله: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. فحمزة في كل هذه الآيات يحذف الهاء عند الوصل، وإنما يبقيها عند الفصل. أما الكسائي فإنه

فالذين حذفوا الهاء في حالة الوصل جعلوا هذه الهاء هاء السكت، وجعلوا الجزم بحذف حرف الألة بناء على أن الكلمة مأخوذة من السنة، وأصل السنة سنوة كما قلنا، فأصل يتسنى ولكن حذف حرف الألة من أجل دخول الجازم، وعند الحذف جاء بهذه الهاء وهي هاء الوقف، فتثبت هذه الهاء عند الوقف ولكنها تحذف عند وصل الكلام. أما الذين قرأوا يتسنى بإثبات الهاء على كلا الحالين، على حال الوقف وحال الوصل، فإنهم راعوا أن الأصل سنه، على أن العرب تقول أسنهت إذا بقي الإنسان سنة في المكان، ويقال للنخلة التي تثمر عاما بعد عام هي سنهاء، كما يقول أحد الأنصار: وليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح، أي ليست بسنهاء أي بالنخلة التي تثمر عاما بعد عام، تثمر سنة بعد سنة. وبناء على ذلك أثبت هؤلاء هذه الهاء، وقد يتخرج على الرأي الأول أو على القراءة السابقة التي ذكرناها وهي قراءة حمزة والكسائي أن أصل يتسنه يتسنن، ولكن لأجل اجتماع النونات حذفت النون الأخيرة وأبدلت عنها ألف، وهذه الألف حذفت من أجل الجزم، ونظرا إلى حالة الوقف اجتلبت هذه الهاء لتكون هاء يوقف عليها يتسنى. ومنهم من قال بأن كلمة يتسنى على هذا التأويل مأخوذة من أسن الماء يأسا، ولكن رد ذلك بأنه لو كان الأمر كذلك لقيل يتأسن ولما قيل يتسنن أو يتسنى أو يتسنى. وقال أبو عمرو الشيباني بأن هذه الكلمة هي مأخوذة من الحمأ المسنون، ورد عليه الزجاج بأن الحمأ المسنون إنما قيل له مسنونا لا لأجل تغيره، ولكن لأنه يصب، مسنون بمعنى مصبوب، بمعنى مصبوب على سنة الأرض أو على سنن الأرض. ومهما كان من أمر فإن المتبادر هو رأي من يقول بأن كلمة يتسنه مأخوذة من مرور السنة أو مرور السنين على الشيء، فإن ذلك سبب لتغيره. هذا وقد سبق هنا ذكر الطعام والشراب، ولكن مع ذلك جاء الضمير في الفعل ضميرا مفردا ولم يأتي ضمير تثنية، وإنما جاء ضمير إفراد، فقيل يتسنى أو يتسنى، ولم يقرأ قارئ

يتسنها ولم يتسنها أو ولم يتسنيا. والمفسرون قالوا بأن ذلك لأن الاثنين جعلا كالشيء الواحد، إما لأجل تأويلهما بالغذاء لأن كلا من الطعام والشراب غذاء، وإما لتأويلهما بالقوام لأن كل منهما به يكون قوام الجسم، وإما من أجل تلازمهما والشيئان المتلازمان، عندما يذكران قد يعاد إليهما الضمير ضمير إفراد بدلا من أن يكون ضمير تثنية كما يقول الشاعر: وكأن بالعينين حب قرنفل أو سنبلا كحلت به فانهلت. فقد ذكر العينين، ولكن عندما أعاد الضمير إليهما أعاده ضمير إفراد ولم يعده ضمير تثنية، فلم يقل كحلتا ولم يقل انهلتا، وذلك لأجل تلازمهما بحيث صار كالشيء الواحد. ومنهم من قال بأنه يقدر في الطعام مثل هذا الوصف أو هذه الحال التي ذكرت في الشراب، فما ذكر في الشراب كان دالاً على أن الطعام أيضاً هو موصوف بمثل ما وصف به الشراب هنا. وذكر جمال الدين القاسمي حكاية عن أبي البقاء بأنه قال بأن الضمير، قال فيما قاله من الأقوال بأن الضمير يعود إلى ذلك، وذلك لفظ مفرد وإن كان عائدا إلى، وقد عجبت من هذا القول لأن كلمة ذلك لم تأتي في هذه الآية قط، ولعله يريد بهذا أنه كما أن اسم الإشارة عندما يعود إلى اثنين ويكون الاثنان مقصودين به تكون الإشارة أحيانا إشارة إفراد، فكذلك الضمير من المحتمل أن يكون هذا مراده، وإلا فإن اسم الإشارة لم يأتي هنا في هذه الآية الكريمة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. قد يتساءل الإنسان لماذا يأمره الله سبحانه وتعالى بأن ينظر إلى طعامه وشرابه إثر إخباره بأنه لبث 100 عام، مع أن بقاء الطعام والشراب على حالهما ظنة أنهما لم تمض عليهما مدة طويلة. وقد أجيب عن ذلك بأن الله عز وجل أراد أن يريه آية في هذا الأمر، وذلك بأن نظره إلى طعامه وشرابه وهما على حالهما يزيده حيرة في أمره. ولكن عندما ينظر إلى حالة الحمار وقد عاد رميما، لا ريب أنه يوقن أنه مضت عليه هذه المدة الطويلة، وعندئذ يدرك عظم أمر الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عندما يريد خرق العوائد يفعل ما يشاء في خلقه، فهو الذي سن هذه السنن وهو الذي أوجد هذه النواميس، وعندما يريد تبديلها لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. هذا ومن الوجوه التي ذكرت في عادة الضمير ضمير

0: إفراد في يتسنه، أن ذلك إنما هو عائد إلى الشراب وحده، لأن الشراب يتأثر بمؤثرات كثيرة، ومن بين ما يتأثر به الشراب مع طول المدة التبخر، فمن عادة الماء والمائعات جميعا مع مرور الزمن أن تتبخر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في ذلك. وانظر إلى حمارك، اختلفوا في حالة الحمار الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، فأكثر المفسرين أن الحمار كان قد رم وبلي ولم تبق منه إلا عظام متناثرة متفرقة قد ذهبت بها الريح كل مذهب، وأخذتها الطيور وأخذتها بقية الحيوانات إلى نواحي متعددة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في جمع هذه العظام وفي نفخ الحياة فيها مرة أخرى عندما أراد الله عز وجل ذلك. وهذا هو قول أكثر المفسرين، وهو القول الراجح، لأنه الآية التي تدل على أنه لبث 100 عام. وروي عن وهب بن منبه وعن الضحاك أن الحمار بقي على حاله مع عدم العلف والشراب، وقد كان مربوطا برمة إلى جذع، وظل مكانه في هذه الحالة ولم يتغير منه شيء، حفظ الله تعالى له صحته وحياته ولم يحتج إلى الطعام والشراب، ولم ترم رمته التي ربط بها بل ظل على حاله، فكان ذلك من آيات الله سبحانه على أنه قادر على إحياء الموتى، وأنه عز وجل قادر على إعادة الحياة إلى تلك القرية التي ماتت برحيل أهلها عنها. وانظر إلى حمارك، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى حمارك. والرأي الأول كما ذكرنا هو الرأي الصحيح، لأنه يعتضد بقوله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولنجعلك آية للناس. بعدما أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الخاصة به فيما أراه من حال ما حوله من طعامه وشرابه ومن حال حماره، بيّن أنه سيجعله آية لعامة الناس، وأل في الناس للجنس، فالمقصود بالناس الذين عايشوه وعرفوا أمره، والذين يقص الله تبارك وتعالى عليهم نبأه، فإن لكل واحد من هؤلاء معتبرا في أمره، بحيث يدرك كل من أيقن بهذه القصة أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، وأنه يبدل الأحوال من حال إلى حال، وأنه عز وجل لا تحكم أفعاله العادات التي سنها بنفسه، فإنه هو الذي يحول هذه العادات من حال إلى حال عندما يريد تعالى. فهذه آية للناس، على أن المفسرين ذكروا بأن الرجل ضل على حاله تلك بحيث أنشره الله تبارك وتعالى كما أراد، شاباً فتياً قويا قد اكتملت جميع قواه كما كان من قبل عندما توفاه، وأنه عاد إلى أهله فوجد أولاده وحفدته شيوخا وهو في حال فتوته وشبابه، وله في ذلك كثير من الأخبار والقصص التي لا يمكن أن نعول عليها لأنها لا تستند إلى أدلة ثابتة من دلائل الكتاب العزيز أو من سنن مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال المفسرين وقد تصح عنهم وقد لا تصح، فقد حكيت عن طائفة من التابعين فمن بعدهم. ومهما كان من أمر نحن نوقن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فلربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري أولئك آية في بدنه، حيث أعاد الله تبارك وتعالى إليه حيويته وفتوته وقوته مع مرور هذه السنين بعد ما تغشاه الموت بمشيئته سبحانه وتعالى. وقد ذكر صاحب المنار أن هذا الذي يذكره المفسرون إن صح فإنه يدل على أن الرجل شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ بدنه كما هو، وظل كما هو، لم يتأثر، لم يتحلل بدنه، ولم يتأثر بالمضنيات التي تمر على أبدان الأحياء، فلذلك لم يتأثر بالهرم كما تتأثر أبدان الأحياء، لأنها تضنيها الأعمال التي تعملها. وهذا إنما يعود إلى محاولة قياس هذه الأخبار على الأمر المشاهد المألوف، ولكن مع إيقاننا أن الله سبحانه وتعالى يخرق نواميس حياة البشر وسنن وجودهم عندما يشاء ويبدل الأحوال من حال إلى حال، نوقن أنه لا يلزم أن يكون الأمر كذلك، فما من دليل على أن بدنه بقي كما هو لم يصبه البلاء، وما من دليل أيضا على أن هذه الأبدان عندما تكون مسجاتا من غير أن تتأثر بعوامل الظنى لا تتأثر بالهرم. فكم من أحد عاش في غيبوبة فترة طويلة وهو في خلال تلك الفترة نفسها كان بدنه يتأثر بالمؤثرات التي تمر على أبدان غيره، كما سن الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان من سننه، فما من دليل على ذلك. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. هذه العظام قيل هي عظامه بنفسه، ذهبت إلى ذلك طائفة من المفسرين قالوا بأنه أحيى الله عز وجل قبل كل شيء عينيه وحواسه، فكان ينظر إلى عظامه وهي بالية، وإذا بها تجتمع ويتخلق منها بدنه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وإذا بها أيضا تكسى باللحم والدم والعصب وتعود كما كانت من قبل، تتحول إلى هيكل لبدن حي فيه كل معاني الحياة. هذا قول طائفة من المفسرين، ومنهم من قال بأن المراد بذلك عظام حماره، فإن تلك العظام كما قلنا كانت متناثرة، شاء الله سبحانه وتعالى أن تتفرق في جهات من الأرض بما أراده الله تعالى من تأثير عوامل الرياح وغيرها عليها، ومن نقل الطيور وغيرها لها أيضا من مكان إلى مكان، فصارت متناثرة في أماكن متعددة من الأرض. وقالوا بأن الله عز وجل أمر ملكا أن يناديها: أيتها العظام البالية، إن الله يأمرك أن تجتمعي، فإذا بها تجتمع. ومنهم من قال بأن الله سبحانه وتعالى جمعها بريح أرسلها، فكانت تجمعها من أمكنتها التي هي فيها إلى مكان واحد. وكان عزير كما ذهب أكثر المفسرين بأنه هو المعني بهذه القصة ينظر إليها في هذه الحالة.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة، الآية 259 من سورة البقرة، سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل جوهر السعادة في الرضا بما قدر وقضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خاتم الرسل والأنبياء، نصح صاحبه فقال: لا تحزن إن الله معنا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى دار البقاء. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فإنها سبيل التيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واعلموا رحمكم الله أن السعادة المحفوفة بالرضا هي جوهر الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكيف نتقن فن السعادة وفق المنهج الرباني؟ أيها المؤمنون، إن السعادة الحقيقية تبدأ بالرضا بقضاء الله وقدره، فالمؤمن يجد في كل ما يكتبه الله تعالى له خيرا لا يضجر معه ولا يحبس همه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فاختار المؤمن الرضا لأنه يعلم أن ما أعطاه الله له خير مما منعه عنه، فقاده إلى حسن الشكر مطمئنا قلبه بالإيمان بالله، وغمرته السعادة عندها يقينا بكرم الله، متذكرا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، قد يظن البعض أن السعادة فرح يعقل

ضحك وسرور في الوجه فحسب، غير أن السعادة طمأنينة في القلب تنبع من الإيمان، وفرح مقرون بالاعتراف بالفضل لله. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتظهر آثار هذه السعادة على القلب راحة وخشوعا في الصلاة، وسكينة للفؤاد عند الدعاء، وبركة في الأهل والمال عند الصدقة، وانفراجا للهموم، وتيسيرا لتجاوز عقد الحياة ومشكلاتها مع صعوبة الحياة أحيانا، لأنه يبني سعادته بالعمل الصالح، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أيها المسلمون، لقد وجهنا الإسلام إلى احتراف مهارات عملية لاكتساب السعادة، ومن هذه المهارات أن يصنع الإنسان لحياته معنى، ويجعل حياته ذات هدف نبيل يبذل فيه الخير ولو في آخر ساعة من حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فلا يتنازل عن أهدافه حتى في أصعب الظروف. ومن المهارات في طريق السعادة أن يبني المسلم علاقات طيبة مع غيره من المؤمنين، يزور صديقاً ويساند محتاجاً ويبتسم في وجه أخيه، لأنه معهم كالجسد الواحد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما أن إدارة الأفكار وتربيتها كي لا تستسلم للوساوس طريق للبلوغ للسعادة. وذكر نفسك دائما بنعم الله عليك. يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن السعادة قرار تتخذونه بأنفسكم، يكتسب بالرضا بقضاء الله، ويدوم بشكره تعالى على ما أعطاه. يقول جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله الودود المنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله الأكرم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الجزاء الأعظم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هناك فرقًا بين السعادة والمتعة العابرة، فالسعادة ثمرة دائمة، أما المتعة العابرة فنسمة زائلة، ولا تكون السعادة في كد النفس لطلب متع الدنيا دون تغذية الروح بطاعة الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ومهما أصاب الإنسان من تعب في الدنيا وضيق في المعاش، كان باب سعادته في الأخذ بأسباب الفرج، ثم الاستعانة بالصبر واللجوء بالصلاة لرب الأرض والسماء، فبذلك يكون المؤمن في معية الله سبحانه. يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالسعادة طريق نسلكه بأنفسنا حين نحسن الاختيار صبرًا على البلاء، وشكرًا لله على العطاء، وحبسًا للنفس عن السخط على المقدور، وحفظًا للسان عن الشكوى من أمر الله، وضبطًا للجوارح عن فعل ما يغضب الخالق. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. فاتقوا الله عباد الله. فالتقوى باب واسع من أبواب السعادة، وسبب من مسبباتها. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك المؤمنين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أكبر، لا إله إلا الله.
1: عباد الله، استووا واستقيموا واعتدلوا، سووا صفوفكم وأتموها، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعي الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس بإبرا، إذاعة سلطنة عمان.
2: الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه. لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون، لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر بحاج.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قتل قضاءٌ إن يكن قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وظل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لا زال الحديث حول العوارض القلبية التي توقف الصلاة. نعم، كنا معكم في الدرس الماضي في العارض الثالث. من منكم يأتي به؟
4: نعم. كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلم، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: زين، أحسنت. عرفتم على أن العوارض القلبية التي تنقض الصلاة الارتداد، فعرفتم الارتداد هو الرجوع الخروج عن التوحيد إلى الكفر بقول أو عمل أو اعتقاد، ما كذاك؟
4: نعم.
1: فلو مثلا إنسان كان على وضوء وارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل اكتفي بذلك الوضوء؟
4: لا.
1: لو كان هو في الصلاة يكون حاول ارتد عن الإسلام، انتقوا الصلاة ولا لا؟ انتقوا وضوء ولا ما انتقوا وضوء؟ انتقوا، ما كذاك؟ لأن الإسلام شرطه ليش؟ لصحة الأعمال. كيف يكون عمل دون الإسلام؟ ما يستوي. تقدم الكلام عليها. فمن ذكر هنا عدة مسائل بعد ذلك ذكرناها معكم نناقشكم فيها. المسألة الأولى، إذا ارتد المسلم إلى الشرك ثم رجع إلى الإسلام، مثلا تم بقي في شركه في حال ارتداده 10 أيام ثم رجع إلى الإسلام، السؤال هل يطالب بإعادة الصلاة وهل يطالب بإعادة شيء من الأعمال التي مضت عليه في حال ارتداده ولا ما عليه؟ ما تقول؟
5: نعم. في مسألة خلاف.
1: نعم.
5: قيل عليه أن يأتي بها.
1: نعم.
5: وقيل ليس عليه ذلك.
1: ليس عليه ذلك.
5: نعم. والقول الثالث قيل ليس عليه أن يأتي بشيء منها إلا الحج.
1: الآن السؤال، إذا الأعمال التي مضت عليه في حال ارتداده ولم يحج في حال ارتداده، السؤال الأعمال التي تركها في حال ارتداده.
5: نعم.
1: هل عليه إعادتها ولا لا؟
5: في المسألة خلاف.
1: نعم
5: قيل عليه ذلك وقيل ليس عليه.
1: ليس عليه. زين المسألة الثانية التي ذكرناها، إذا كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بعد وقت رجع إلى الإسلام، السؤال هل عليه أن يعيد الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده من صوم من صلاة من حج ولا ما عليه؟
5: نعم
1: فضل.
4: قيل عليه
1: نعم.
4: وقيل ليس عليه
1: نعم.
4: وقيل لا عليه إلا الحج.
1: الحج لماذا؟
4: لأنه عمله في الإسلام الذي كان قبل،
1: لأن أركان الإسلام خمسة.
4: نعم
1: مكذا؟ بني الإسلام على كم؟ على خمسة.
4: نعم.
1: طيب الإسلام هو السابق أتى مثلا بالحج مثلا، لكن هذا إسلام جديد لابد هيش من يكون مبنيا على خمسة أركان وكذلك، ومن بين هذه الخمسة هيش
4: الحج.
1: والشيخ عللنا قال لأن ذاك الحج يكون السابق والأخير يكون هذا اللاحق وكذلك.
4: نعم.
1: مسألة الثالثة، مشرك دخل، مشرك دخل الإسلام، هل يطالب بإعادة الأعمال التي تركها في حال شركه؟
4: ليس عليه.
1: ليس عليه. وقال ابن نعقول للذين كفروا
4: ينتهوا
1: يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ماذا الحديث؟ الإسلام
4: يبل
1: لما قبله. ما كذلك؟ زين. أخذ أيضا سؤال رابع ولا خامس؟ رابع. ترتيب إبراهيم؟
6: نعم.
1: نعم.
6: من ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة.
1: بعد أن دخل وقت الصلاة. طيب.
6: أو ارتد وهو في الصلاة.
1: نعم.
6: هل عليه بدل تلك الصلاة التي دخل عليه الوقت فيها؟
1: نعم.
6: في المسألة قولان.
1: نعم.
6: قيل عليه إعادتها مطلقا، وقيل ليس عليه إعادتها إلا إذا مضى من الوقت مقدار ما يستطيع أن يؤدي فيه الصلاة.
1: نعم أحسن شكرا. طيب هنا آخر درس الماضي طناك من فائدة تقفون عندها من تعلق بهذا الموضوع، وهي إيش؟ من منكم يأتي بها؟ نعم.
5: وما على المشرك مما لزم قط قضاء إن يكون قد أسلم.
1: نعم.
5: إلا إذا ارتد ووقتها حضر، أو كان قبل شركه قدم النذر.
1: نعم.
5: أو كان قد طاف ولم يركع وضل، عليه أن يقضيه إذا انتقل.
1: نعم. طيب هنا إبراهيم ممكن تأتي معنا الأبيات؟
6: نعم. أن المشرك ليس عليه قضاء لما تركه في حال شركه إن دخل في الإسلام.
1: نعم.
6: إلا أمور استثناها الناظم.
1: نعم.
6: وهي أنه إلا أنه إذا كان مسلما ثم ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة.
1: نعم.
6: فإنه عليه قضاؤها إذا أسلم.
1: نعم.
6: أو كان قد نذر في شركه فإنه نعم. يشرع له
1: من نذر بأن يصلي ركعتين مثلا.
6: نعم.
1: من قبل في إسلام السابق قبل يرتد.
6: نعم.
1: نذر أن يصلي ركعتين ولكنه ارتد قبل أن يأتي بهما.
6: نعم.
1: ثم رجع إلى الإسلام.
6: نعم. إنه يشرع عليه. له أن يأتي به. نعم. عليه أن يأتي به.
1: نعم.
6: أو كان قد طاف في إسلامه السابق.
1: نعم.
6: لكنه لم يصلي ركعتي الطواف.
1: نعم.
6: فإنه عليه أن يأتي بهما بعدما أسلم.
1: أحسن شكرا. زي وما على المشرك قط مهما لزم قط قضاء إن يكون أسلم. فهذا يشامل إذا كان بنا مشرك سابقا ما كذا.
6: نعم.
1: أو كان مسلما ثم ارتد.
6: نعم.
1: ما كذا ما عليه قضاء، ليس عليه قضاء الأعمال التي تركها في حال شركه السابق، وليس عليه قضاء الأعمال التي تركها في حال إسلامه قبل ارتداده، وليس عليه قضاء الأعمال التي تركها في حال ارتداده. كل ما كذا ما عدا إيش؟ مع الخصال التي استثنها مكذاك.
6: نعم.
1: قال وما على المشرك مما لزم قط قضاه إن يكون قد أسلم إلا إذا ارتد وقتها وقت إيش؟
7: الصلاة
1: حضر، أو كان قبل شركه قدما نذر، نذر بالصلاة مثلا مكذاك. نعم. أو كان قد طاف ولم يركع وظل، عليه أن يقضيه الضمير يعود إلى إيش؟
6: طواف.
1: ها؟
6: طواف
1: يقضي الطواف
5: ركعتين
1: ركعتين قرن قيق بيهما قيق بيهو
6: فعل الصلاة.
1: نعم
6: فعل الصلاة ركعتين.
1: نعم
6: فعل الصلاة.
1: نعم يعود الركوع.
6: نعم
1: مأخوذ من إيش؟ أو كان قد طاف ولم يركع عليه أن يعيده أن يقضيه يعني يقضيه إيش؟ الركوع وهو ركعة وهما ركعتان وهما ركعتان الطواف ما كذاك؟
6: نعم
1: عليه أن يقضيه إذا انتقل إذا انتقل من إيش؟
5: من الشرك إلى الإسلام.
1: من الشرك إلى الإسلام هكذا. نعم نعم وهنا فائدة أيضا من أربعة أشخاص أربعة أشخاص ليس عليهم قضاء قضاء الصلاة إلا إذا حصل مانع بعد دخول وقت الصلاة. أربعة أشخاص من بينهم المشرك ما كذاك؟ زين الحائض المجنون المغمى عليه هؤلاء يعني ما عليهم قضاء إلا إذا حصل المانع مثلا حصل الجنون مثلا بعد دخول وقت الصلاة زين أو أتاه الحيض بعد دخول وقت الصلاة أو أغمي عليه بعد دخول وقت الصلاة وما على المجنون قط بدله ولا فاق ثم صار يعقل إلا صلاة قلنا فيها بعد ما دخول وقتها عليه احتكم فإنه يبليلها إن عقل كذلك حال البري أيضا جعل كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدل من هل عليهم بدل إذا حصل هذا المانع بعد دخول الوقت أو إذا مضى من الوقت مقدار ما تؤدى فيه الصلاة خلاف بخلاك هذا معكم أربعة أشخاص ليس عليهم قضاء الصلاة إلا إذا حصل المانع منهم بعد دخول وقت الصلاة منهم مشرك حائض مجنون مغمى عليه الا أربعة عرفتم المشرك ايش الابيات التي ذكر فيها الثلاثه وما على المجنون هذا
4: وما على المجنون قط بدل
1: ارفع صوتك
4: وما على المجنون قط بدل
1: بدلوا
4: نعم. ولو صار ثم
1: ولو افاق
4: ثم سار يعقل نعم. الا صلاه كنا فيها بعدما دخول نعم. وقتها عليه احتكم
1: نعم.
4: وما على الحائض من
1: فانه يبدلها ان عقل
4: فإنه يبدلها عن عقل
1: كذلك حال البري أيضا جعل كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدل وضحت نعم زين هنا فائدة ممكن المسألة مثلا هل على المشرك إذا رجع إلى الإسلام هل عليه أن يعيد أعمال وهل يعطى ثواب تلك الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده ولا هنا مسألة أعطيكم إياها المسألة إذا ارتد مسلم ثم رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة الأعمال التي تركها في حال إسلامه زين وهل يعطى ثوابها لأنه قال لئن أشركت لأحبطن عملك ما كذا والآية الثانية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله نسوها المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه قبل ارتداده وهل يعطى ثوابها ولا ما يعطى ثوابها المسألة عندكم أربعة أقوال القول الأول الإحباط مشروط بالموت فإذا رجع إلى الإسلام جدد له العمل أي يعطي ثواب عمله ولا يطالب بإعادة شيء ما القول الأول الإحباط مشروط بالموت فإذا رجع قبل موته إلى الإسلام نعم جدد له العمل أي أعطي ثوابه إذن ولا يطالب بإعادة شيء لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج وغير ذلك ما كذلك هذا القول الأول ما القول الثاني الإحباط مشروط بالموت فإذا رجع يكون حال قدد له العمل، أي أعطي ثواب عمله، ولا يطالب بعادة شيء إلا الحج. مو يخلف القول الثاني على القول الأول، إلا الحج. أي القول الأول ولا يطالب بعادة شيء، قدد له العمل زين، أي أعطي ثواب عمله، أي أعطي ثوابه ولا يطالب بعادة شيء. مو القول الثاني، القول الثاني الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع إلى الإسلام قدد له العمل، أي أعطي ثوابه ولا يطالب بإعادة شيء إلا
6: إلا
1: الحج. وهذا القول هو الذي اختاره إمام نوردين رحمة الله عليه. ما القول الثالث؟ القول الثالث لك الحال حبط عمله كل السابق، أي لا يجد ثوابه ولو رجع إلى الإسلام، لا يجد ثواب عمله ولو رجع إلى الإسلام، ويطالب بالإعادة، لا يعطى ثواب عمله ويطالب بالإعادة. ما كذاك؟ القول الرابع من حبط عمله، أي لا يجد ثوابه زين ولا يطالب بالإعادة إلا الحج. هاي الأقوال. القول الثاني هو القول الأول، لكن استثنى ماذا؟
4: حي.
1: إلا الحج. والقول الثالث عكس القول الأول، من القول الثالث عكس القول الأول. هو القول الأول، القول الأول الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع زين قدد له العمل، أي أعطي ثوابه ولا يطالب بإعادة شيء. هيك مدة قال إن أكل حال حبط عمله ولا يجد ثوابه زين ويطالب بالإعادة. هذا القول الثالث من عكس القول الأول زين. ما القول الثالث الرابع؟ لا يجري ثوابه زين ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج. واضح أبدا أخوة علي. لكن مثلا لو سألناك سؤال مثلا، ها المشرك المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة ما أتى به في حال إسلامه قبل ارتداده؟ تقول لكم ثلاث أقوال، وكذلك ثلاث أقوال. هذا السؤال عن إيش؟ عن الإعادة. طيب السؤال الثاني هل يجري ثواب عمله ولا لا؟ تقول ثلاث أقوال ولا أربع ولا قولين؟ قولين بس. قيل يعطى ثواب، يجد له العمل يعطى ثواب، قيل لا. لكن هذه الإعادة فيها ثلاث أقوال. وكذلك لكن لو سألناكم من ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يطالب بإعادة ما أتى به في حال إسلامه قبل ارتداده، وهل يجد ثواب عمله ولا لا؟ كم قول؟ أبا تقوى. طيب إذا كنتم فاهمين الموضوع ممكن تأتي بالأقوال الأربعة. إبراهيم تأتي بها أنت؟
6: نعم. فضل. القول الأول أن الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع إلى الإسلام قدد له العمل أي أعطي ثواب عمله ولا يطالب بإعادة شيء. القول الثاني بأن الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع أيضا قدد له العمل أي أعطي ثواب عمله ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج. والقول الثالث بأن عمله السابق قد حبط أي لا يجد ثوابه، نعم. ولو رجع إلى الإسلام ويطالب بالإعادة.
1: يطالب بالإعادة.
6: نعم.
1: تقول الكلام إذا رجع، من هو لو رجع؟
6: نعم.
1: السؤال تقول الكلام إذا رجع إلى الإسلام هل يجد ثواب عمله وهل يطالب بالإعادة؟ هذا قول الثالث مرة ثالثة.
6: نعم. حبط عمله.
1: نعم.
6: أي لا يجد ثوابه ويطالب بالإعادة.
1: ويطالب بالإعادة.
6: نعم.
1: نعم.
6: القول الرابع. حبط عمله أي لا يجد ثوابه ولا يطالب بالإعادة إلا الحج.
1: إلا الحج. إلا الحج.
6: نعم.
1: طيب إيش الفرق بين القول الثاني وبين القول الثاني والأول؟ بين القول الأول وبين القول الثاني.
6: استثناء الحج.
1: مروان.
5: نعم.
1: إيش الفرق بين القول الثاني والأول؟
5: في القول الثاني استثناء الحج.
1: الحج. لا يطالب بإعادة شيء إلا الحج.
5: إلا الحج.
1: والأول؟
5: لا يطالب بإعادة شيء.
1: طيب.
5: أبدا.
1: إيش الفرق ما بين القول الثالث والأول؟
5: نعم شيء.
1: تفضل عمار.
4: القول الثالث يحبط عمله.
1: القول الثالث مغاير القول الأول ولا وافق القول الأول؟
4: مغاير.
1: وإنه ضد عكسه.
4: ضد.
1: لأن قال إيش؟ يجري ثواب عمله من الإحباط مشروط بالموت، فإذا رجع قد له العمل أن يعطيه ثوابه ما كذلك، ولا يطالب بالإحالة. وهذا بالعكس، قال حبط عمله ولا يجد ثوابه ما
7: كذلك
1: ويطالب بالإحالة. زين. طيب الوقت الآن انتهى، الآن وقفنا في العارض الرابع. كذلك من عارضه لغماه، قيل ومن عارضه الرياه، لكن استرسل فيه لا إذا نفاه عن فؤاده ونبذ. واضحة؟ طيب إن شاء الله نأتي بالرابع. إذا بغينا نعرف الرابع، ما هو الرابع؟ نقول لغمة فقط؟ لا، إيش بقول؟ زوال العقل، سواء كان بإغماء أو بجنون، قال بعضهم أو بنوم أو صرع أيضا، زوال العقل. شايف الكلام عليه إن شاء الله. زين. لكن تتصور المسائل التي ذكرناها. زين. نبغى نسألكم عنها في الدرس الآتي إن شاء الله. زين. إذا كان ما واضحة، إذا كان ممكن نأتي بها مرة أخرى. إذا كان ما واضحة. زين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله وارثا منا واثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيها المستمعون والمستمعات، تعد هذه الآية من الآيات التي تبرز قدرة الله تعالى على التحكم في موارد الحياة الأساسية مثل الماء الذي هو سر الحياة. فهذه الآية تظهر أن الإنسان مهما بلغ من علم أو قدرة فإنه لا يستطيع التحكم في هذه النعم إلا بإرادة الله. هذه الآية الكريمة تذكرنا بنعمة الماء وأهمية شكر الله عليها، فالماء هو سر الحياة، ومن دونه لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات أن يعيش. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أن الماء قد يكون محدوداً وأن كل نعم الله بيده وحده، فلا يستطيع أحد أن يوفره إلا بإذنه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا شكر النعم. الماء نعمة عظيمة وقد يغيب عن الناس فجأة، فلا بد من شكر الله عليها دائما. وتعلمنا كذلك التواضع أمام الخالق، فالإنسان مهما بلغ من علم أو مال فإنه عاجز عن توفير الماء إذا أراده الله غائبا. وتعلمنا كذلك هذه الآية التدبير والحرص على الموارد، فينبغي علينا ألا نهدر الماء وأن نحافظ عليه، فهو نعمة غالية قد لا ندرك قيمتها إلا بعد نقصانها. أيها المستمعون والمستمعات، الله تعالى يذكرنا بهذه الآية لنقف عند محدودية الإنسان وحاجته المطلقة إلى الله سبحانه. فالإنسان مهما بلغ من قوة أو سلطة فهو لا يستطيع أن يخلق ماء نقيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح غائرا في الأرض. وتشير الآية كذلك إلى الأثر النفسي والاجتماعي، فقد يظن أن ما لديه من نعم هو بجهده وذكائه فيغتر بها، لكن الله قادر على أن يسلبه هذه النعم في لحظة كما في قوله

0: ورحمته بالآخرين. فالماء مورد مشترك لا يجوز التبذير فيه. يحكى أن قرية في الصحراء تعرضت للجفاف وجفت آبارها، فاجتمع أهلها في دعاء وخشوع لله وأعادوا شكر الله على ما تبقى لديهم من ماء. فجأة ظهر ينبوع جديد في قلب الصحراء وفرج الله عنهم، فتعلموا أن كل نعمة بيد الله، وأن الشكر والصبر والاعتماد عليه هو سبب الفرج والرزق. فلنحرص أيها المستمعون والمستمعات، لنحرص على شكر الله على نعمه، وأن نحسن التصرف فيما أعطانا، وأن نعتمد عليه وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تقوى الله في ظلال سورة

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بفضل الله ونور هداه سبحانه، جعل لنا من سوره الكريمة كهفا نأوي إليه مطمئنين، مستظلين بظلال رحمته آمنين. تتجلى سورة الكهف منهاجا إيمانيا يفيض بما يوجه المتدبر لسلوك سبيل نجاته من الفتن، وتظهر فيها تلك المعالم العملية لتقوى الله تعالى، اعتبارها عاصما من التيه في ظلمات الحياة، إذ تربي آياتها الكريمة وقصصها الحق بتلك المواقف العملية التي تعزز في النفوس تحيزها الدائم لربها تعالى، فتتعلق به في أحلك ظروفها وأصعب مواقفها. فهؤلاء فتية الكهف قد ربط الحق على قلوبهم، كانت تقواهم تظهر في صدق لجوئهم وفرارهم بدينهم، فوجدوا في الكهف ما نشر الله لهم من رحمته. فتظهر للمتدبر كيف أن التقوى قوة نفسية تمنح أصحابها الثبات أمام جبروت الباطل، فمن اتقاه تعالى جعل له من أمره يسرا. وفي قصة صاحب الجنتين يلحظ المتدبر كيف غابت التقوى فحل الغرور في قلب ذلك الغافل، وظن أن عطاء الله استحقاق له لا يبيد، ولو لزم تقوى الله لاستشعر منته وفضله ولرد الفضل إليه، لكن غفلته حجبته عن المنعم، فلم يجعل تلك النعم وسائل للطاعة شكرا لواهبها، فأحيط بثمره وندم مقلبا كفيه. وحينما يصحب المتدبر موسى في رحلته مع العبد الصالح عليهما السلام متدبرا أحداثها،

0: أن التقوى تعزز الإيمان بقدر الله واليقين بما وراء قضائه، كما تلفت انتباهه إلى أنها دافعة لموسى لينكر على العبد الصالح ما يراه من منكر الفعل فيما يبدو له ظاهرا، فهو نبي أمين لا يقبل بسوء الفعل مهما كانت منزلة فاعله. وفي تدبره لمواقف ذي القرنين عليه السلام تتجلى له التقوى في عظمة تمكين ذلك القائد العادل، فقد آتاه الله الأسباب فلازم التقوى وما طغى، وانبرى مسخرا ما أوتي لإقامة العدل وإغاثة المحتاجين على تواضع واعتراف بأن إنجازه رحمة من ربي. وحينما حملت السورة البشرى في أوائلها لمن يعملون الصالحات وتلك تجليات التقوى، ختمتها بالتأكيد على أن رجاء الله في الآخرة يقتضي عملا صالحا، لتكون سورة الكهف الكريمة برهانا على أن التقوى يدل عليها العمل وليست بالادعاء. هنا مأوى لنا كهف، هنا رحمة، هنا لطف، فلا قلق ولا خوف، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه العظيم الذي يجمع بين جزالة مبانيه ولطافة معانيه، آخذا بمجامع القلوب بيانا، محيرا العقول إحكاما وإتقانا. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

آمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والشمس
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بارك للعاملين في أعمارهم ووفقهم لاغتنام أوقاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إشراقة جديدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، في زحمة هذه الحياة المتسارعة كثيرا ما نسمع شكوى متكررة يتردد صداها على كل لسان: الوقت يمضي بسرعة عجيبة، لا أجد وقتا لإنجاز مهامي. كلنا نملك الرصيد ذاته، 24 ساعة في اليوم، لكن لماذا نجد شخصا ينجز في يومه ما تعجز عنه جماعة من الناس، بينما يمضي يوم شخص آخر دون أي أثر يذكر؟ السر يا إخوتي يكمن في كلمة واحدة عظيمة، هي البركة. البركة ليست في زيادة عدد ثواني الساعات، بل هي قوة ربانية خفية إذا حلت في العمر باركته ووسعت آثاره. لقد بين لنا الفكر الإسلامي أن الوقت ليس مقدارا فيزيائيا جامدا، بل هو كيان مرن تتنزل فيه بركة الله لمن أخلص النية. فالبركة في العمر ممثلة في طوله وحسن العمل فيه، تعد من أعظم سعادة المؤمن. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال بإيجاز نبوي معجز: من طال عمره وحسن عمله. وكيف نستجلب هذه البركة إلى ساعاتنا؟ لقد وضعت لنا الشريعة وصفات عملية مضمونة لزيادتها. أولها البكور، ففي طيات الصباح الباكر أرزاق موزعة وأوقات متسعة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقال: بورك لأمتي في بكورها. وثانيها صلة الرحم والبر، فقد أقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة الكونية حين قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يطال ويبارك له في عمره فليصل رحمه. وقال أيضا: لا يزيد في العمر إلا البر. وثالثها وأيسرها كثرة ذكر الله، فهي العبادة التي لا تشترط زمانا ولا مكانا، وتعطر الأوقات وتبارك الأعمار وتغير حال المسلم في الدارين. ولو غصنا في أعماق تاريخنا العماني لأدركنا هذا السر الرباني عيانا، ولو وقفنا مذهولين أمام ظاهرة فريدة يسميها الباحثون ظاهرة الموسوعات العمانية الضخمة، كيف لعالم واحد أن يؤلف في عمره القصير كتبا لو وزعت على أجيال لأتعبتهم؟ إنها البركة التي كللت بالإخلاص. ومن ضمن صور البركة العلامة جميل بن خميس السعدي في القرن الثالث عشر الهجري، الذي خط بيمينه أكبر موسوعة فقهية وهي كتاب قاموس الشريعة الذي بلغ 90 جزءا. هل كان لهؤلاء الرجال ساعات إضافية في أيامهم؟ قطعا لا، ولكنهم صانوا أوقاتهم عن اللغو والملهيات وبكروا في أعمالهم، فأودع الله البركة في أنفاسهم حتى صارت تلك المؤلفات حصنا للهوية العمانية وسجلا ناطقا بالعلم لقرون متعاقبة. أيها الشاب العماني الطموح، أيتها الشابة المبدعة، أنتم اليوم تقفون في قلب مشروع حضاري وطني عظيم هو رؤية عمان 2040، هذه الرؤية التي ارتكزت بشكل أساسي كما قلنا في الحلقات الماضية، ارتكزت على الإنسان والمجتمع لتصنع منك جيلا مبدعا معتزا بهويته وتراثه ومنافسا بجدارة على المستوى العالمي في ميادين الابتكار والمعرفة. كيف تستجلب أنتم البركة لتسهموا في هذه النهضة المتجددة؟ إن البركة في يومنا هذا تتمثل في استغلال طاقاتكم الشابة في التعلم المستمر وتطوير المهارات وإنتاج الأفكار. حين تبدأ صباحك بأداء حق الله في صلاة الفجر، ثم تنطلق إلى مختبرات الابتكار أو تشارك بمشروع في منصات البحث والتطوير بنية عمارة الأرض ودعم اقتصاد وطنك ورفع راية عمان عالية، فأنت بذلك تحيي سنة البكور وتكتب اسمك في سجل المباركين. إياك ثم إياك أن تدع الشاشات الذكية والانشغال بتوافه الأمور تمحق بركة أيامك. إن ساعات نهدرها في التصفح الفارغ قد لا تورثنا سوى الحسرة، بينما بقليل من التنظيم والصدق النية يمكنك أن تقرأ كتابا أو تتقن برمجة حاسوب أو تخترع جهازا يدعم به مجال الذكاء الاصطناعي، كما تهدف الرؤية الطموحة لتنويع مصادر الاقتصاد. هذا العمل الجاد النافع هو بحد ذاته ترجمة عملية لمفهوم البر الذي يزيد في العمر في عصرنا الحاضر. أيها المستمع الكريم، لنبدأ في كل صباح بالذكر المبارك، فلا يزال اللسان رطبا بذكر الله، ولنصل أرحامنا ونبر بآبائنا وأمهاتنا ونخلص النية في أعمالنا ووظائفنا، وسترون بأم أعينكم كيف تثمر ساعاتكم القليلة إنجازات عظيمة تبقى شاهدة لكم بعد الرحيل، كما بقيت موسوعات علمائنا نورا يشع في سماء المعرفة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف مع أعظم نموذج للبشرية لنتعرف على محور جديد، الوقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقام دولة وبنى أمة في سنوات معدودة. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 85 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط فلا يخفف عنهم. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. إذا اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف، وهو متضمن معنى الشرط، خافض لشرطه منصوب بجوابه، فالظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، والعامل فيه أو ناصبه جوابه، والجواب فلا يخفف عنهم. وعلى هذا يكون الظرف إذا متعلقا بالفعل يخفف، فلا يخفف عنهم إذا رأوا العذاب. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف إذا والفعل يخفف، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل يخفف. رأى الذين ظلموا العذاب جملة فعل الشرط، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالألف، وألف رأى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من الفعل رأى واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. والرؤية هنا بصرية، ولذلك يكون هذا الفعل متعديا إلى مفعول به واحد، لأن رأى التي تتعدى إلى مفعولين هي رأى القلبية أو رأى العلمية، وهي أخت ظن. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وصلة الموصول ظلموا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية أيضا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ظلموا فعل ماض مبني على الضم، لأنه اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الضمير وهو الواو محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما الضمير وهو الواو واللام من كلمة العذاب، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. والجملة الفعلية ظلم جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول تكون هذه الجملة في محل رفع، لأن الاسم الموصول الذين في محل رفع. العذاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر.

0: آخره. والجملة الفعلية رأى الذين ظلموا العذاب في محل جر مضاف إليه، فإن أذى، بل فإن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، ويلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما، عند من يقول باسمية لما. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، فإن الحدث المذكور بعد إذا يقع في المستقبل، بخلاف إذ التي تكون في الغالب ظرفا لما مضى من الزمان. فلا يخفف عنهم جملة جواب الشرط، وقد صدرت بالرابط وهو الفاء. الفاء حرف رابط لجواب الشرط مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يخفف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبني لما لم يسم فاعله. والفعل المبني لما لم يسم فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة العذاب. عنهم جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر عن متعلق بالفعل يخفف، فلا يخفف عنهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل يخفف، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل يخفف. والجملة الفعلية فلا يخفف عنهم لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب اقترن الجواب برابط أو لم يقترن. والجملة الظرفية إذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم يجوز أن تكون معطوفة على الجملة ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، وعلى هذا الوجه تكون هذه الجملة الشرطية جملة لا محل لها من الإعراب أيضا. ولا هم ينظرون جملة معطوفة على جملة جواب الشرط، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وخبر المبتدأ ينظرون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. ينظرون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو مبني لما لم يسم فاعله. والفعل المبني لما لم يسم فاعله يأخذ نائب فاعل، ونائب الفاعل هو الضمير، وهو واو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. والجملة الفعلية ينظرون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل هم، والجملة ولا هم ينظرون لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي جملة جواب الشرط غير الجازم، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. هذا الأسلوب أسلوب شرط أيضا، وهو معطوف على أسلوب الشرط الذي قبله، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذا من حيث الإجمال. نأتي إلى تفاصيل الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب، وهو خافض لشرطه منصوب بجوابه وهو متضمن معنى الشرط، وإذا منصوب بالجواب فالعامل فيه الجواب أو هو متعلق بالجواب، فالظرف إذا متعلق بالفعل قالوا، قالوا إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الفعل قالوا والظرف إذا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف إذا متعلق بالفعل قالوا. رأى الذين أشركوا شركاءهم جملة فعل الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. رأى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر لأنه معتل الآخر وهو معتل بالألف، وألف رأى محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من رأى واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وصلة الموصول أشركوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. أشركوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية أشركوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعند من يقول إن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول فهذه الجملة في محل رفع لأن الاسم الموصول في محل رفع. ورأى هنا بصرية فتتعدى إلى مفعول به واحد وهو شركاءهم، على ما سيأتي بيانه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا نتلذذ بالحديث عن أصدق الحديث، وهذا المشهد العظيم في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه. ووصلنا إلى قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكرنا أن علماء التفسير ذكروا في قوله تعالى: وما تدعون من دون الله، أي وما تعبدون، ثم ذكر دعاءه لله عز وجل وقال: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، أنت أيها المسلم لا تشقى بالدعاء، لا تشقى بالدعاء. وكيف تشقى بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. هكذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري. كيف تشقى بالدعاء؟ إذن الحديث أن هذا الإنسان المسلم، قال: ما من مسلم، إذن أي مسلم، ولكن هنالك شروط. الشرط الأول: ما لم يدعو بإثم، فمن هذا الإثم أن يدعو أن يتمكن من معصية. يعني تخيل إنسان مثلا يدعو الله عز وجل أن يتمكن من السرقة، أو يتمكن من القتل، أو يتمكن من الحصول على مخدرات، أو من التغرير بالبنات مثلا ونحو ذلك. إذن لا يمكن أن تدعو الله مع الإثم، أن يدعو بإثم. إذن هذا لا تنطبق عليه الشروط. وتلاحظ هنا أن يعني ذكر لشرطين فقط بدون كثرة شروط. هذا الشرط الأول. ما الشرط الثاني؟ ولا قطيعة رحم. سبحان الله، أصلا قطيعة الرحم أليست من الإثم؟ هي من الإثم، لكن هنا يخصها الله عز وجل، يخصها الله عز وجل في ذكر الإثم. فإذا يذكر هنا عموم ثم يذكر خصوص، يذكر الإثم بشكل عام. قد يكون هذا الإثم كما مثلنا عليه، وقد يكون هنالك أمثلة كثيرة جدا، ثم يأتي ويذكر إثما خاصا وهو قطيعة الرحم، وذلك لخطورة الأمر، لأن قطيعة الرحم نوع من أنواع الفساد. نعم، وهذا المفسد مستحق للعن. نحن لو نظرنا في آيات القرآن الكريم لوجدنا ذلك. فالله عز وجل يقول في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وقال في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله. ونلاحظ هنا ذكر قطيعة مع الفساد في آية البقرة وفي آية الرعد وفي آية محمد. وفي سورة محمد وفي سورة الرعد يقرن ذلك باللعن. في سورة الرعد: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لأجل يعني أن يكون حاضرا قضية صلة وصلة الرحم والخطورة البالغة في قطيعة الرحم، نسأل الله تعالى العافية. أيها الأعزاء، سنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن دروس وعبر من مشهد قرآن في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر. الله أكبر. إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور، والله يرى همومهم، فانظروا همومكم يرحمكم الله. إذن هذا الكلام كلام عظيم. إن الأبرار أصحاب الطاعة قلوبهم تغلي بماذا؟ بأعمال البر. وهذا يذكرنا بقوله صلى الله عليه وسلم بارك عليه عندما قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى الأعمال الصالحة، وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منهم. شفت، يعني الإنسان عندما يتحرى الصدق ما يمكن أن يقول وأن يتكلم وأن يدلي بمعلومة ولا بخبر إلا بعدما يتأكد من صحة هذه المعلومة. لماذا؟ لأن قلبه مليء بأعمال البر بخلاف الفاجر. وأن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور الذي يكذب، من باب أولى أنه ينظر إلى ما حرم الله، والذي ينظر إلى ما حرم الله من باب أولى أنه قد يأكل الرشوة، والذي يأكل الربا من باب أولى أن يدفع الرشوة وأن يقع في الزنا وفي غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن الحسنة تجر إلى أختها، وكذلك السيئة تجر العبد إلى فعل السيئة الأخرى. فعبد الله بن مالك رحمه الله قال: إن لله في الأرض آنية لا يقبل منها إلا الصلب الرقيق الصافي. قال: الصلب في طاعة الله، أن يكون قويا صلبا في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما يتكاسل. الرقيق عند ذكر الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصافي النقي من الدرن، من الأوساخ، من المعاصي.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: ونرجع إلى حديث الباب عندما قال صلى الله عليه وسلم بارك عليه: وأحبها إلى الله، هذه القلوب قلوب العباد، أحبها إلى الله عز وجل، قال: ألينها وأرقها. القلب إذا لان ورق صار مثله كالمرآة الصافية، فيقبل الخير وتجد فيه الصفاء، تجد فيه النقاء، بخلاف الذي لا يقبل الحق. والقلب إذا كان لينا صالحا فإنك تعرف ذلك باللسان، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه عن المنافقين: ولا تعرفنهم ها في لحن القول، أي ستعرف أن هذا منافق بمجرد أن يتكلم. فاللسان هو المعبر عما في القلب، عما في القلب. ولهذا من كلام أهل العلم أنهم كانوا يحرصون على الاهتمام باللسان، لأن اللسان يظهر لك ما يحتويه هذا القلب من خير ومن شر، من خير ومن شر. ولهذا عندما سأل الصحابي: يا رسول الله، أو أن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو السبب، اللسان هو السبب، هو السبب. ولهذا إذا أنت أصلحت قلبك أيها المستمع الكريم سيكون لسانك صالحا. ما يمكن أن يكون القلب صالحا واللسان بذيئا، ما يمكن، ولا العكس، أن يكون القلب سيئا واللسان صالحا، ما يمكن. فاحرص بارك الله فيك على مثل هذا الأمر. إذا أردت أن يكون قلبك قلبا لينا ورقيقا فعليك بذكر الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وكما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، رواه الترمذي بسند حسن. إذن ذكر الله عز وجل من أسباب رقة القلب ومن أسباب لين القلب. كذلك عليك بالقرآن الذي سماه الله نورا، فالنور إذا دخل القلب فإنه يبدد الظلمة، والنور دائما يكون صاحبه سعيدا. كذلك عليك بالحرص أيها المستمع الكريم بوقتك، لأن الإنسان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أيام، كما قال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فاحرص على أن تحرص على وقتك، لا تجعل وقتك يذهب عنك هكذا هدرا، حتى لو رحت رحلة أو حتى لو كنت في مجلس أمام الناس وكذا. عليك بذكر الله عز وجل، اجعل ذكر الله عز وجل لا يفتر عن لسانك. ثم احرص أيها المبارك على الصلاة، عظم الصلاة، احرص على الرجل في جماعة المسلمين والمرأة في بيتها في وقت الصلاة. بإذن الله تعالى إذا حرصت على هذه الأشياء ستجد قلبك قلبا لينا وقلبا سليما صافيا نقيا. أسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعل قلوبنا سليمة، وأن يلينها، وأن يجعلها رقيقة بذكره سبحانه وتعالى، ويجعلها صلبة في طاعته، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم ومع برنامجكم آية للتدبر، والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيها المستمعون والمستمعات، تعد هذه الآية من الآيات التي تبرز قدرة الله تعالى على التحكم في موارد الحياة الأساسية مثل الماء الذي هو سر الحياة. فهذه الآية تظهر أن الإنسان مهما بلغ من علم أو قدرة فإنه لا يستطيع التحكم في هذه النعم إلا بإرادة الله. هذه الآية الكريمة تذكرنا بنعمة الماء وأهمية شكر الله عليها، فالماء هو سر الحياة، ومن دونه لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات أن يعيش. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أن الماء قد يكون محدوداً، وأن كل نعم الله بيده وحده، فلا يستطيع أحد أن يوفره إلا بإذنه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا شكر النعم. الماء نعمة عظيمة وقد يغيب عن الناس فجأة، فلا بد من شكر الله عليها دائماً. وتعلمنا كذلك التواضع أمام الخالق، فالإنسان مهما بلغ من علم أو مال فإنه عاجز عن توفير الماء إذا أراده الله غائبا. وتعلمنا كذلك هذه الآية التدبير والحرص على الموارد، فينبغي علينا ألا نهدر الماء وأن نحافظ عليه، فهو نعمة غالية قد لا ندرك قيمتها إلا بعد نقصانها. أيها المستمعون والمستمعات، الله تعالى يذكرنا بهذه الآية لنقف عند محدودية الإنسان وحاجته المطلقة إلى الله سبحانه. فالإنسان مهما بلغ من قوة أو سلطة فهو لا يستطيع أن يخلق ماء نقيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح غائرا في الأرض. وتشير الآية كذلك إلى الأثر النفسي والاجتماعي، فقد يظن أن ما لديه من نعم هو بجهده وذكائه فيغتر بها، لكن الله قادر على أن يسلبه هذه النعم في لحظة، كما في قوله: فمن يأتيكم بماء معين. وهذا يعلمنا التواضع والاعتراف بأن النعم من الله، ويحثنا على شكر الله، ويحثنا كذلك على عدم الاغترار بالدنيا. وإن إدراك الإنسان لعجزه أمام قدرة الله يعزز الخشية والتواضع ويزيد من شعوره بالامتنان، مع المحافظة على الماء واستخدامه بعقلانية تعكس عدل الإنسان ورحمته بالآخرين. فالماء مورد مشترك لا يجوز التبذير فيه، يحكى أن قرية في الصحراء تعرضت للجفاف وجفت آبارها، فاجتمع أهلها في دعاء وخشوع لله وأعادوا شكر الله على ما تبقى لديهم من ماء. فجأة ظهر ينبوع جديد في قلب الصحراء وفرج الله عنهم، فتعلموا أن كل نعمة بيد الله وأن الشكر والصبر والاعتماد عليه هو سبب الفرج والرزق. فلنحرص أيها المستمعون والمستمعات، لنحرص على شكر الله على نعمه، وأن نحسن التصرف فيما أعطانا، وأن نعتمد عليه وحده، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

0: تلا على مسامعكم من القرآن الكريم القارئ إبراهيم مدهش.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى، إبراهيم الذي وفى. ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم لا نزال متواصلين وحديثنا موصولا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 16 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تبين أبشع جريمة ارتكبت في الاعتقاد في حق الله سبحانه وتعالى، حيث نسب له بعض خلقه ولدا له جهلا وسوء فهم وأصر على ذلك.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا لنتبين ما تبقى منها؟
2: أتلوها بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: الله سبحانه وتعالى عن نفسه عندما قالوا اتخذ الله ولدا.
1: في هذه الآية أتى بثلاثة براهين تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يليق أن ينسب إليه الولد.
2: وما هي هذه البراهين يا أستاذنا؟
1: أولا قوله تعالى سبحانه، فهي كلمة تنزيه تعني إثبات كل كمال لله ونفي كل نقصان عنه، واتخذ الولد في العادة للتكميل أو للحاجة إليه، فالشخص يلد إما أن يكمل نفسه، وإما أن يعان بالولد، وإما أن يكون الولد له امتدادا بعد ذلك، والله غني عن ذلك كله، فنزه نفسه بقوله سبحانه. هذا هو البرهان الأول.
2: فما البرهان الثاني يا أستاذنا؟
1: البرهان الثاني قوله سبحانه بل له
0: ما في السماوات والأرض،
1: أي له ملكا واختصاصا، فكيف يليق به الولد؟ لأن الولد لا يملك، وإنما الولد عنصر من الوالد ومن الوالدة، امتداد لهما، فما دام الله مالكا ملكا حقيقيا لما في السماوات والأرض كيف ينسب إليه الولد؟ فالولد لا يكون مملوكا لوالديه، كما أن الوالدين لا يملكهما الولد.
2: فما البرهان الثالث يا أستاذنا؟
1: كل له قانتون، أي كل مملوك وكل مخلوق مطيع لله، مطيع خاضع خضوع خوف
0: لعظمة الله سبحانه وتعالى
1: وخضوع طاعة، ابتغاء ثواب وخوف عقاب. أما الولد فقد لا يكون، بل لا يكون بهذه الحالة مطيعا في كل الأحوال رغبة ورهبة لوالديه، وأنه سائر في دائرة ملكوته. فكل ما في السماوات والأرض وكل السماوات والأرض وكل عاقل أو غير عاقل مطيع لله خوفا ورجاء.
0: ولو أراد الله أن يتخذ ولدا يا أستاذنا لاتخذ مما يصطفي،
1: كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فلا يحتاج إلى أن ينسب إليه خلقه الولد وأن يختاروه له، ولكنه نزه نفسه عن ذلك، كما قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، فنزه نفسه وقال: سبحانه هو الواحد القهار.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى سبحانه؟
1: تنزيها له عن كل ما لا يليق به، وفي مقدمة ذلك نسبة الولد إليه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: سألك أخي داود عن قوله سبحانه، وأنا أسألك عن كلمة بل، لماذا أتت هذه الكلمة؟ وهل هناك أمثلة لها في لغة العرب؟
1: كثيرا ما تقع بل للإضراب، وذلك إبطال لما قبلها وإثبات لما بعدها. فقوله سبحانه بل إضراب عن الكلام السابق، وانتقال مما أثبتوه له من نقصان، حيث قالوا اتخذ الله ولدا، ثم قال بل له ما في السماوات والأرض، فهي إضراب تفيد إبطال ما قبلها وهو اتخذ الله ولدا. أما سبحانه فلا يتسلط عليه هذا الإبطال، لأنه برهان مستقل بنفسه مبين للتنزيه.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى بل له ما في السماوات والأرض؟
1: المراد من ذلك إثبات كل شيء لله استحقاقا واختصاصا وملكا، فهو مالك السماوات والأرض وما فيها، فهو مالك للسماوات والأرض وما فيها وما بين السماوات والأرض، بمعنى أن ملكه محيط بكل الأقطار بكل جوانب الوجود، فالسماوات والأرض وما فيها ومن فيها لله وحده، وهذا ما يعقله الناس في الموجودات السماوات والأرض.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن معنى القنوت وأصل اشتقاقه؟
1: يقال قنت يقنت قنوتا فهو قانت ومقنوت إليه. القنوت الخضوع المطلق والطاعة التامة خوفا ورجاء. قال الله تعالى:

0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى،
1: وقوموا لله قانتين،
0: أي مطيعين خاضعين ذليلين. وقال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي من يطع منكن لله ورسوله. فالقنوت الطاعة التي مصدرها القلب، وتحقق هذه الطاعة الأركان والجوارح. فالقنوت مصدره الخوف والرجاء، ثم تحقق هذا الخوف والرجاء الأركان والجوارح بالطاعة. فالقنوت الطاعة التامة. قد لا يطيع الولد والديه، والله يقول: كل له قانتون. إذن هذا برهان ينفي أن يتخذ الله ولدا سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد بقوله تبارك وتعالى كل له قانتون؟
0: المراد من هذا تعميم كل مخلوق أنه مطيع لله، جماداتها وحيواناتها، كل المخلوقين وكل المخلوقات من عقلاء وغيرهم.
2: إذن لماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن كل هذه المخلوقات في السماوات والأرض بقوله قانتون، وهو جمع مذكر سالم،
0: مع أن هناك جمادات؟
2: نعم،
0: وعادة يكون هذا الجمع للعقلاء، لأنه يجمع به كل وصف لمذكر عاقل. إن هذا سؤال وجيه. أولا، فيه تغليب العقلاء على غيرهم وتشريف العقلاء على غيرهم، فوصف الكل بالعقل أو بما يقتضي أن هناك عقلا، على أن السماوات والأرض قد يكون لها تمييزا، كما قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده
1: ولكن لا تفقهون تسبيحهم،
0: وقال: قالتا أتينا طائعين. فهنا هذا الوصف، وهو الذي وصف للعقلاء، غلب على كل من له صلة بالخلق من مخلوقات الله تعالى، أي كل مخلوق لله من سماوات وأرض وملائكة وكل شيء من كل شيء خلقه الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 17 من آيات سورة البقرة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ أنس أبو سحة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم أنس أبو سحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بارك للعاملين في أعمالهم ووفقهم لاغتنام أوقاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في إشراقة جديدة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أخي المستمع، في زحمة هذه الحياة المتسارعة كثيرا ما نسمع شكوى متكررة يتردد صداها على كل لسان: الوقت يمضي بسرعة عجيبة، لا أجد وقتا لإنجاز مهامي. كلنا نملك الرصيد ذاته، 24 ساعة في اليوم، لكن لماذا نجد شخصا ينجز في يومه ما تعجز عنه جماعة من الناس، بينما يمضي يوم شخص آخر دون أي أثر يذكر؟ السر يا إخوتي يكمن في كلمة واحدة عظيمة، هي البركة. البركة ليست في زيادة عدد ثواني الساعات، بل هي قوة ربانية خفية إذا حلت في العمر باركته ووسعت آثاره. لقد بين لنا الفكر الإسلامي أن الوقت ليس مقدارا فيزيائيا جامدا، بل هو كيان مرن تتنزل فيه بركة الله لمن أخلص النية. فالبركة في العمر ممثلة في طوله وحسن العمل فيه، تعد من أعظم سعادة المؤمن. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال بإيجاز نبوي معجز: من طال عمره وحسن عمله. وكيف نستجلب هذه البركة إلى ساعاتنا؟ لقد وضعت لنا الشريعة وصفات عملية مضمونة لزيادتها. أولها البكور، ففي طيات الصباح الباكر أرزاق موزعة وأوقات متسعة. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فقال: بورك لأمتي في بكورها. وثانيها صلة الرحم والبر، فقد أقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة الحقيقة الكونية حين قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، أن يطال ويبارك له في عمره فليصل رحمه. وقال أيضا: لا يزيد في العمر إلا البر. وثالثها وأيسرها كثرة ذكر الله، فهي العبادة التي لا تشترط زمانا ولا مكانا، وتعطر الأوقات وتبارك الأعمار وتغير حال المسلم في الدارين. ولو غصنا في أعماق تاريخنا العماني لأدركنا هذا السر الرباني عيانا، ولو وقفنا مذهولين أمام ظاهرة فريدة يسميها الباحثون ظاهرة الموسوعات العمانية الضخمة، كيف لعالم واحد أن يؤلف في عمره القصير كتبا لو وزعت على أجيال لأتعبتهم؟ إنها البركة التي كللت بالإخلاص. ومن ضمن صور البركة العلامة جميل بن الخميس السعدي في القرن الثالث عشر الهجري، الذي خط بيمينه أكبر موسوعة فقهية وهي كتاب قاموس الشريعة الذي بلغ 90 جزءا. هل كان لهؤلاء الرجال ساعات إضافية في أيامهم؟ قطعا لا، ولكنهم صانوا أوقاتهم عن اللغو والملهيات وبكروا في أعمالهم، فأودع الله البركة في أنفاسهم حتى صارت تلك المؤلفات حصنا للهوية العمانية وسجلا ناطقا بالعلم لقرون متعاقبة. أيها الشاب العماني الطموح، أيتها الشابة المبدعة، أنتم اليوم تقفون في قلب مشروع حضاري وطني عظيم هو رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي ارتكزت بشكل أساسي كما قلنا في الحلقات الماضية، ارتكزت على الإنسان والمجتمع لتصنع منك جيلا مبدعا معتزا بهويته وتراثه ومنافسا بجدارة على المستوى العالمي في ميادين الابتكار والمعرفة. كيف تستجلب أنتم البركة لتسهموا في هذه النهضة المتجددة؟ إن البركة في يومنا هذا تتمثل في استغلال طاقاتكم الشابة في التعلم المستمر وتطوير المهارات وإنتاج الأفكار. حين تبدأ صباحك بأداء حق الله في صلاة الفجر، ثم تنطلق إلى مختبرات الابتكار أو تشارك بمشروع في منصات البحث والتطوير بنية عمارة الأرض ودعم اقتصاد وطنك ورفع راية عمان عالية، فأنت بذلك تحيي سنة البكور وتكتب اسمك في سجل المباركين. إياك ثم إياك أن تدع الشاشات الذكية والانشغال بتوافه الأمور تمحق بركة أيامك. إن ساعات نهدرها في التصفح الفارغ قد لا تورثنا سوى الحسرة، بينما بقليل من التنظيم والصدق النية يمكنك أن تقرأ كتابا أو تتقن برمجة حاسوب أو تخترع جهازا يدعم به مجال الذكاء الاصطناعي، كما تهدف الرؤية الطموحة لتنويع مصادر الاقتصاد. هذا العمل الجاد النافع هو بحد ذاته ترجمة عملية لمفهوم البر الذي يزيد في العمر في عصرنا الحاضر. أيها المستمع الكريم، لنبدأ في كل صباح بالذكر المبارك، فلا يزال اللسان رطبا بذكر الله، ولنصل أرحامنا ونبر بآبائنا وأمهاتنا ونخلص النية في أعمالنا ووظائفنا، وسترون بأم أعينكم كيف تثمر ساعاتكم القليلة إنجازات عظيمة تبقى شاهدة لكم بعد الرحيل، كما بقيت موسوعات علمائنا نورا يشع في سماء المعرفة. في حلقتنا القادمة بإذن الله سنقف مع أعظم نموذج للبشرية لنتعرف على محور جديد، الوقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقام دولة وبنى أمة في سنوات معدودة. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت، الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك، تغمرنا بها إلى يوم القيامة. وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر، الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

0: لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله، يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

صادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، تقوى الله في ظلال سورة.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بفضل الله ونور هداه سبحانه، جعل لنا من سوره الكريمة كهفا نأوي إليه مطمئنين، مستظلين بظلال رحمته آمنين. تتجلى سورة الكهف منهاجا إيمانيا يفيض بما يوجه المتدبر لسلوك سبيل نجاته من الفتن، وتظهر فيها تلك المعالم العملية لتقوى الله تعالى، اعتبارها عاصما من التيه في ظلمات الحياة، إذ تربي آياتها الكريمة وقصصها الحق بتلك المواقف العملية التي تعزز في النفوس تحيزها الدائم لربها تعالى، فتتعلق به في أحلك ظروفها وأصعب مواقفها. فهؤلاء فتية الكهف، قد ربط الحق على قلوبهم، كانت تقواهم تظهر في صدق لجوئهم وفرارهم بدينهم، فوجدوا في الكهف ما نشر الله لهم من رحمته. فتظهر للمتدبر كيف أن التقوى قوة نفسية تمنح أصحابها الثبات أمام جبروت الباطل، فمن اتقاه تعالى جعل له من أمره يسرا. وفي قصة صاحب الجنتين يلحظ المتدبر كيف غابت التقوى، فحل الغرور في قلب ذلك الغافل، وظن أن عطاء الله استحقاق له لا يبيد، ولو لزم تقوى الله لاستشعر منته وفضله ولرد الفضل إليه، لكن غفلته حجبته عن المنعم، فلم يجعل تلك النعم وسائل للطاعة شكرا لواهبها، فأحيط بثمره وندم مقلبا كفيه. وحينما يصحب المتدبر موسى في رحلته مع العبد الصالح عليهما السلام متدبرا أحداثها، يدرك أن التقوى تعزز الإيمان بقدر الله واليقين بما وراء قضائه، كما تلفت انتباهه إلى أنها دافعة لموسى لينكر على العبد الصالح ما يراه من منكر الفعل فيما يبدو له ظاهرا، فهو نبي أمين لا يقبل بسوء الفعل مهما كانت منزلة فاعله. وفي تدبره لمواقف ذي القرنين عليه السلام تتجلى له التقوى في عظمة تمكين ذلك القائد العادل، فقد آتاه الله الأسباب فلازم التقوى وما طغى، وانبرى مسخرا ما أوتي لإقامة العدل وإغاثة المحتاجين، على تواضع واعتراف بأن إنجازه رحمة من ربي. وحينما حملت السورة البشرى في أوائلها لمن يعملون الصالحات وتلك تجليات التقوى، ختمتها بالتأكيد على أن رجاء الله في الآخرة يقتضي عملا صالحا، لتكون سورة الكهف الكريمة برهانا على أن التقوى يدل عليها العمل وليست بالادعاء. هنا مأوى لنا كهف، هنا رحمة، هنا لطف، فلا قلق ولا خوف، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه العظيم الذي يجمع بين جزالة مبانيه ولطافة معانيه، آخذا بمجامع القلوب بيانا، محيرا العقول إحكاما وإتقانا.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم،

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك السويد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، وحزب الله يشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. الرئيس الروسي يرفض دعوة نظيره الأوكراني لعقد اجتماع مباشر، مؤكدا تواصل الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها. من العناوين وإلى التفاصيل، هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك كارل 16 جوستاف ملك مملكة السويد عبر برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تمنى جلالة السلطان فيها لجلالة الملك دوام الصحة والعافية والسعادة، ولشعب بلاده الصديق الخير والتقدم والاستقرار، راجيا للعلاقات الطيبة بين البلدين، التطور والنمو على مختلف القطاعات. أكدت شركة تنمية نفط عمان استمرار العمليات في ميناء الفحل بشكل طبيعي. عالميا، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات ومناطق عدة، نتج عنها مقتل 7 أشخاص في مدينة صور. كما أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات لإخلاء مدينة و8 قرى. في المقابل أعلن حزب الله عن شن 4 هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، موضحا أن الهجمات أوقعت إصابات في الجنود الإسرائيليين. أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية مع استمرار الحرب وتداعياتها على السكان. وأوضحت المنظمة الدولية أن النداء الجديد يهدف إلى توفير أكثر من 330 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين، محذرة من أن تداعيات الأزمة الراهنة تدفع بمزيد من الأسر نحو انعدام الأمن بمزيد من الأسر نحو انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر أغسطس المقبل. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان لبنان قد يواجهون مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه عدد القتلى والجرحى ومعاناة المدنيين نتيجة النزوح والأضرار التي لحقت بالمنازل والمباني، مؤكدة أن الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعيادات وأحرقت الأراضي الزراعية. في قطاع غزة يستمر القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال قرى ونسف مربعات سكنية بأكملها في بعض مناطق القطاع، ورافق قصف الاحتلال سقوط عدد من الشهداء والمصابين. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل سريان وقف محلي لإطلاق النار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بهدف إتاحة أعمال الصيانة على أحد خطوط الطاقة الرئيسة. أوضحت الوكالة أن فنيين من الجانبين سيباشرون خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الخبراء الدوليين إصلاح الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية التي لحقت بخط الطاقة دنيبروفسكا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إزالة الألغام من المنطقة. ما أضافت الوكالة الدولية أن المحطة الأكبر في أوروبا تعتمد حاليا على خط طاقة واحد لتأمين الكهرباء اللازمة لتبريد مفاعلاتها 6 المغلقة احترازيا، وهو ما يجعلها عرضة للمخاطر في حال انقطاع التيار. وتخضع محطة زابوريجيا لسيطرة القوات الروسية منذ عام 2022، بينما تتواصل التحذيرات الدولية من تداعيات أي خلل قد يهدد السلامة النووية في المنطقة. رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لن يكون مجديا قبل إبرام اتفاق سلام نهائي.
وجدد بوتين التأكيد على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق روسيا لأهدافها. ميدانيا قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون في قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة وفق ما أعلنت كييف. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بمساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي، متجاهلا اعتراضات قادة الحزب الجمهوري الذين حذروا من أن مشروع القانون سيقوض مفاوضات تهدف لتحقيق نتيجة مشابهة لكن بشكل أقوى. ويسعى مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك غريغوري ميكس لتعزيز الدعم الأمريكي لأوكرانيا بتقديم ما يزيد على 1 مليار دولار في شكل مساعدات أمنية ودعم لأعمال إعادة الإعمار، مع إتاحة 8 مليارات أخرى للدفاع الأوكراني في شكل قروض. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق خطة استجابة تمتد ل6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. أكدت تدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام للمنظمة، أكد أن احتواء المرض لا يزال ممكناً. أوضح المدير العام للمنظمة أن الخطة التي تنفذ بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستند إلى الخبرات المكتسبة من مواجهة موجات التفشي السابقة وحالات الطوارئ الصحية الماضية. وشدد جبريسوس على أن النجاح في احتواء الفيروس يتطلب التزاما سياسيا قويا وتمويلا مستداما، إلى جانب تعزيز الثقة وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الاستجابة. وأخيرا، قالت الأمم المتحدة إن السيناريوهات التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى الجوع الحاد بدأت تتحول إلى حقيقة. وفي تصريح لوكالة فرانس بريس، أوضح مدير قسم تحليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمي أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح. وفي تحليل تناول تأثير الأزمة في عدة دول، توقعت الأمم المتحدة أن يصبح نحو 2.5 مليون شخص إضافي غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى نحو 400 مليون شخص حسب الإحصائيات الأممية. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ ملك السويد بمناسبة العيد الوطني لبلاده. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، وحزب الله يشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. الرئيس الروسي يرفض دعوة نظيره الأوكراني لعقد اجتماع مباشر، مؤكدا مواصلة الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها. حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري بعد أقل من ساعتين. إلى ذلك الحين، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

دثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعود

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا نتلذذ بالحديث عن أصدق الحديث وهذا المشهد العظيم في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ووصلنا إلى قول الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكرنا أن علماء التفسير ذكروا في قوله تعالى: وما تدعون من دون الله، أي وما تعبدون، ثم ذكر دعاءه لله عز وجل وقال: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، أنت أيها المسلم لا تشقى بالدعاء، لا تشقى بالدعاء، وكيف تشقى بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. هكذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري. كيف تشقى بالدعاء؟ إذن الحديث أن هذا الإنسان المسلم، قال: ما من مسلم، إذن أي مسلم، ولكن هنالك شروط. الشرط الأول: ما لم يدعو بإثم، فمن هذا الإثم أن يدعو أن يتمكن من معصية. يعني تخيل إنسان مثلا يدعو الله عز وجل أن يتمكن من السرقة، أو يتمكن من القتل، أو يتمكن من الحصول على مخدرات، أو من التغرير بالبنات مثلا ونحو ذلك. إذن لا يمكن أن تدعو الله مع الإثم، أن يدعو بإثم. إذن هذا لا تنطبق عليه الشروط. وتلاحظ هنا أن يعني ذكر لشرطين فقط دون كثرة شروط. هذا الشرط الأول. ما الشرط الثاني؟ ولا قطيعة رحم. سبحان الله، أصلا قطيعة الرحم أليست من الإثم؟ هي من الإثم، لكن هنا يخصها الله عز وجل، يخصها الله عز وجل في ذكر الإثم. فإذا يذكر هنا عموم ثم يذكر خصوص، يذكر الإثم بشكل عام، قد يكون هذا الإثم كما مثلنا عليه، وقد يكون هنالك أمثلة كثيرة كثيرة جدا، ثم يأتي ويذكر إثما خاصا وهو قطيعة الرحم، وذلك لخطورة الأمر، لأن قطيعة الرحم نوع من أنواع الفساد. نعم، وهذا المفسد مستحق للعن. نحن لو نظرنا في آيات القرآن الكريم لوجدنا ذلك. فالله عز وجل يقول في سورة البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وقال في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، عياذا بالله. ونلاحظ هنا ذكر القطيعة مع الفساد في آية البقرة وفي آية الرعد وفي آية محمد. وفي سورة محمد وفي سورة الرعد يقرن ذلك باللعن. في سورة الرعد: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لأجل يعني أن يكون حاضرا قضية صلة وصلة الرحم والخطورة البالغة في قطيعة الرحم، نسأل الله تعالى العافية. أيها الأعزاء، سنواصل إن شاء الله تعالى حديثنا عن دروس وعبر من مشهد قرآني في لقاء آخر. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم: الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، ألتقيكم اليوم ومع برنامجكم آية للتدبر. والآية التي نحن اليوم بصددها هي قوله سبحانه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أيها المستمعون والمستمعات، تعد هذه الآية من الآيات التي تبرز قدرة الله تعالى على التحكم في موارد الحياة الأساسية مثل الماء الذي هو سر الحياة. فهذه الآية تظهر أن الإنسان مهما بلغ من علم أو قدرة فإنه لا يستطيع التحكم في هذه النعم إلا بإرادة الله. هذه الآية الكريمة تذكرنا بنعمة الماء وأهمية شكر الله عليها. فالماء هو سر الحياة، ومن دونه لا يمكن للإنسان أو الحيوان أو النبات أن يعيش. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أن الماء قد يكون محدوداً، وأن كل نعم الله بيده وحده، فلا يستطيع أحد أن يوفره إلا بإذنه سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، هذه الآية تعلمنا شكر النعم. الماء نعمة عظيمة، وقد يغيب عن الناس فجأة، فلا بد من شكر الله عليها دائماً. وتعلمنا كذلك التواضع أمام الخالق. فالإنسان مهما بلغ من علم أو مال فإنه عاجز عن توفير الماء إذا أراده الله غائبا. وتعلمنا كذلك هذه الآية التدبير والحرص على الموارد. فينبغي علينا ألا نهدر الماء وأن نحافظ عليه، فهو نعمة غالية قد لا ندرك قيمتها إلا بعد نقصانها. أيها المستمعون والمستمعات، الله تعالى يذكرنا بهذه الآية لنقف عند محدودية الإنسان وحاجته المطلقة إلى الله سبحانه. فالإنسان مهما بلغ من قوة أو سلطة فهو لا يستطيع أن يخلق ماء نقيا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح غائرا في الأرض. وتشير الآية كذلك إلى الأثر النفسي والاجتماعي، فقد يظن أن ما لديه من نعم هو بجهده وذكائه فيغتر بها، لكن الله قادر على أن يسلبه هذه النعم في لحظة، كما في قوله فمن يأتيكم بماء معين. وهذا يعلمنا التواضع والاعتراف بأن النعم من الله، ويحثنا على شكر الله، ويحثنا كذلك على عدم الاغترار بالدنيا. وإن إدراك الإنسان لعجزه أمام قدرة الله يعزز الخشية والتواضع ويزيد من شعوره بالامتنان، مع المحافظة على الماء واستخدامه بعقلانية تعكس عدل الإنسان ورحمته بالآخرين. فالماء مورد مشترك لا يجوز التبذير فيه. يحكى أن قرية في الصحراء تعرضت للجفاف وجفت آبارها، فاجتمع أهلها في دعاء وخشوع لله وأعادوا شكر الله على ما تبقى لديهم من ماء. فجأة ظهر ينبوع جديد في قلب الصحراء وفرج الله عنهم، فتعلموا أن كل نعمة بيد الله، وأن الشكر والصبر والاعتماد عليه هو سبب الفرج والرزق. فلنحرص أيها المستمعون والمستمعات، لنحرص على شكر الله على نعمه، وأن نحسن التصرف فيما أعطانا، وأن نعتمد عليه وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة

عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. كنوا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وما على المشرك مما لزم قتل قضاء إن يكون قد أسلم إلا إذا ارتد ووقتها حضر أو كان قبل شركه قدما نذر أو كان قد طاف ولم يركع وضل عليه أن يقضيه إذا انتقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟ أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
3: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
3: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
3: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
3: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
3: آمين.
1: اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. لا زال الحديث حول نواقض الصلاة وبالأخص العوارض القلبية. وعرفت من الناظم ذكر العوارض القلبية ستة أشياء، ما كذاك؟ ذكرنا العارض الأول الذي هو انتقال النية عن أصلها، والعارض الثاني الذي هو شغال النفس عن الصلاة بأمور خارجة عنها، زين، والثالث هو الارتداد. ذكرناه أيضا سابق في الدروس الماضية. من الآن كم مناقشة حول هذا الموضوع، حول العارض الثالث مناقشة في الدروس الماضية. هل أنتم تصورتم ذلك ولا لا؟ زين؟ طيب، من يمكن يقرأ الأبيات؟ كذاك من عن دينه؟
2: نعم شيخ.
1: تفضل.
2: كذاك من عن دينه يرتد وعن يقينه فلا يعتد، لأن هذا ناقض للطهر وقاطع أيضا خصال الأجر، وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد، فلا عليه بدل إن أسلم، لكن عليه أن يحج فعلما، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان، وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: أحسنت، شكرا، بارك الله فيك. طيب، نسألكم بس عن معاني الأبيات أولا، وبعد ذلك نسألكم عن المسائل التي ذكرناها معكم. معنى الأبيات قبل: كذاك من عن دينه يرتد. ايش معنى كذاك؟
2: نعم
1: مروان،
4: اي ان كذاك من نواقض الصلاة الارتداد عن الدين.
1: ارتداد.
4: نعم.
1: وما الارتداد؟
4: الارتداد هو الخروج عن التوحيد للكفر بقول او عمل او اعتقاد.
1: نعم. طيب من ينقض الصلاة؟
4: نعم ينقض الصلاة.
1: وإذا كان يصلي وارتد؟
4: نعم.
1: تفسد صلاته؟
4: تفسد صلاته.
1: تفسد صلاته. ما هو الدليل؟
4: الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قبل آية قرآنية شيء آية؟
4: نعم. شيء آية. نعم.
1: قبل كل شيء أن نعرف الحال أن الأعمال
4: الإسلام
1: من شروطها من شروط صحتها إيش؟
4: الإسلام.
1: يعني الإسلام شرط لصحة الأعمال. فما دام ماشي الإسلام كيف صح الأعمال مثلا؟
4: نعم.
1: طيب هل تذكر دليل آية قرآنية؟
4: نعم.
1: نعم.
4: قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله تعالى فمن يكفر
2: فقد حبط
1: عمله. فقد حبط عمله. وهو في الآخرة
4: من الخاسرين.
1: حديث
4: نعم
1: عمر
2: نعم.
1: نعم
2: قوله رسول صلى الله عليه وسلم من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب جدد له العمل.
1: نعم من أشرك ساعة حبط عمله فإن تاب جدد له العمل. حسنت. كذلك حكم راجع
2: عن دينه
1: عن دين. عن أي دين؟ أي دين؟
2: الإسلام.
1: حسنت شكرا. إيش معنى قوله وآخذ بالشك عن يقينه؟ هذا جواب إبراهيم.
3: نعم.
1: وآخذ بالشك عن يقينه ما إيش معناه؟
5: أي إذا كان مسلما ثم شك في وجود الله تعالى.
1: نعم.
5: أو في شيء من كلامه.
1: نعم.
5: أو في تصديق نبي من أنبيائه.
1: نعم.
5: أو في قبول شيء من كتبه فإن الشاك في شيء من ذلك مشرك.
1: نعم أحسنت. سمعتم؟
3: نعم.
1: هم أنا شك. زين كذلك حكم راجع عن دينه وأخذ بالشك عن يقينه.
3: نعم.
1: وأخذ بالشك عن يقينه إيش قال بعد ذلك عمار مع البيت هذا؟ لأن هذا
2: ناقض للطهري وقاطع أيضا خصال الأجر.
1: لأن هذا ناقض للطهري. قوله هذا يشير أي شيء؟
2: الشك.
1: يشير أي شيء؟
2: ارتداد.
1: الارتداد. نعم. وكذلك الشك ما دام شك حكم وحكم الشك حكم وحكم الشرك كذلك أيضا لأن هذا ناقض للطهري. ما كذلك؟ ناقض للطهر. يعني أي طهر كان غسل الجنابة؟ الوضوء. ما كان متوضئا وأشرك ارتد انتقض ولا لا؟
4: انتقض.
1: سيتحظ أثر في هذا الموضوع والشرك ناقض له
2: إذا طرأ.
1: إذا طرأ
2: خلف في المعاصي
1: انتقض بذلك. لو مثلا كان على وضوء ثم ارتد بعد ساعة رجع الإسلام هل يصلي بذلك الوضوء؟
4: لا.
1: نعم. لم يكن هناك حدث إلا إيش؟ إلا الارتداد. يجزي الوضوء ولا ما يجزي؟
4: لا يجزي.
1: لا بتوضأ مرة ثانية. ما كذاك؟
4: نعم.
1: وقاطع أيضا خصال الأجر. أي عمل يعمله ذاك الحال يشوط فيه صحة الإسلام يعتبر غير صحيح. ما كذاك؟ غير ما يقول عليه أليس كذلك؟ زين طيب زين إيش البيت الذي بعده مروان؟
4: نعم. وإن يكن في حال الارتداد مضى عليه الوقت بالعناد فلا عليه بدل لنسلما لكن عليه أن يحج فعلما.
1: نعم. زين لأنه قصرة النفقة أكمل
2: من الإيمان.
1: نعم.
2: تلزمه كسائر الأركان.
1: نعم.
2: وليس يكزيه إذا ما أدى لحقه من قبل أن يرتد.
1: زين أحسن لأن ذاك الحق
2: ركن السابق.
1: نعم.
2: وذا الأخير ركن.
1: أكمل.
2: وذا الأخير ركن هذا اللاحق.
1: شكرا أحسنت. طيب يعني هذا الأبي يتحدث عن أي شيء؟ إذا ارتد. زين ومضى عليه وقت.
2: نعم.
1: لم يصلي لم يصم نسوة هل عليه أن يقوي أن يأتي بتلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده ولا لا؟ وكذا شيء وأن يكون في حال ارتداده مضى عليه الوقت وقت إيش؟ وقت السلام في العناد في حال ارتداده هل عليه بدل أن يبدأ تلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده ولا ما عليه؟ ليس ذكر نريد ما ذكره الناظم بس في الأبيات فقط.
2: نعم. فلا عليه بدل إن أسلم.
1: إيش معناه؟
2: يعني ليس عليه.
1: ما عليه. يعني ما عليه شيء؟ لا.
2: نعم.
1: طيب فيش عليه غير
2: استثناء
1: من ذلك
2: الحج.
1: الحج ولو كان حج ولو حج قبل ارتداده.
2: نعم.
1: نعم. ولو تم الحج قبل ارتداده.
2: نعم.
1: ما يجزي؟
2: لا يجزي.
1: لا لأي شيء.
2: لأن ذاك ركن سابق.
1: ركن الإسلام السابق.
2: نعم.
1: وهذا إسلام جديد. ها؟
2: نعم.
1: والإسلام لابد من يبنى على كم؟
2: على خمسة.
1: خمسة أركان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كذا؟
2: نعم.
1: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. لابد من حج. علل الناظم إيش قال؟ قال لأن ذاك وليس يجزيه إذا ما أدى لحجه من قبل أن يرتد. لماذا؟ لأن ذاك الحج ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. طيب عدنا الآن نسألكم، هل من قائل بأن عليه بأن يأتي بتلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده؟ السؤال إنه لم يذكره هنا، لكن أسألكم، هل من قائل بأن عليه أن يأتي عليه أن يعيد تلك الأعمال، عليه قضاء تلك الأعمال التي تركها في حال ارتداده؟ عليه يقضي الصلاة ويقضي الصوم ولا ما عليه؟
6: يعني
1: إذا مر عليه رمضان مثلا ومر عليه مثلا صلوات تعددة، عليه قضاؤها ولا ما عليه؟ هل من قائل بأن عليه؟
6: نعم.
1: النام هنا قال ما عليه، ما كذاك؟
2: نعم.
1: ما كذاك قال؟
6: نعم.
1: أنا أسأل، هل من قائل بأن عليه؟
6: نعم قال.
1: نعم.
6: قيل عليه نعم. أن يعيد.
1: قيل عليه
6: أن يعيد.
1: نعم.
6: تلك الأعمال.
1: نعم. عليه.
6: نعم.
1: طيب. زين. حيث في المسألة قولان كذا؟
6: نعم.
1: بقي ماذا؟ بقي الصلاة، وقت الصلاة إذا ارتد في بعد أن دخل وقت الصلاة. هذا على سؤال آخر، سؤال آخر، إذا ارتد بعد أن دخل وقت الصلاة ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل عليه أن يعيد تلك الصلاة؟
2: نعم.
1: التي ارتد في وقتها.
2: نعم.
1: قبل أن يؤديها. هات لقمان.
7: خلاف، قيل عليه الإعادة مطلقة.
1: مطلقة. نعم.
7: وقيل ليس عليه الإعادة إلا إذا مضى من الوقت ما
1: مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة.
7: نعم.
1: أحسن، شكرا. عليهنا ليش؟ لأن لك حالين، دخل وقت الصلاة هو مخاطب بأدائها في ذلك الوقت، ليس كذلك؟ ولم يأتي بها، فعليه عادتها. والقول الثاني إيش؟ ليس عليه أن يأتي به إلا إذا مضى من وقت مقدار ما تؤدى فيه تلك الصلاة. ما كذاك؟ طيب. زين، في هذه المسألة أيضا هناك من غير المشرك ثلاثة أشخاص ليس عليهم قضاء إلا إذا حصل مانع بعد دخول وقت الصلاة. من هؤلاء المشرك المرتد، ما كذا؟
2: نعم.
1: والثاني من؟
2: نعم.
1: حائر. والثالث؟
2: مجنون.
1: حسن. والرابع
2: مغمى
1: عليه. هيكون أربعة. شيء تحفظ أبيات في هذا الموضوع؟
2: نعم.
1: طب والمرام.
4: وما على المجنون قط بدل، ولو أفاق ثم صار يعقل، إلا صلاة قلنا فيها بعدما دخول وقتها عليه احتكما، فإنه يبدلها إن عقلا، كذاك حال البرء أيضا جعلا، كذلك الحائض مهما عنا بعد دخول الوقت تبدلنا، إذ سبب الوجوب قد تحقق وهو دخول الوقت حين حقق.
1: أحسن، شكرا. طيب سؤال آخر، المرتد إذا رجع إلى الإسلام هل يخاطب بإعادة الأعمال التي أتى بها قبل ارتداده؟ الأعمال التي أتى بها قبل ارتداده، كان مسلما ما كذاك؟ كان يصلي ويصوم ويأتي بالأعمال.
7: نعم شيخ.
1: لكن ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يخاطب بإعادة تلك الأعمال ولا ما يخاطب بها؟
7: نعم شيخ.
1: فضل قلنا
7: في خلاف.
1: كم قول حوالي؟
7: ثلاثة أقوال.
1: نعم.
7: قيل ليس عليه إعادة. نعم. وقيل عليه الإعادة.
1: وقيل عليه الإعادة.
7: وقيل ليس عليه الإعادة إلا الحج.
1: إلا الحج. أحسن شكرا. طيب القائلون بالإعادة، القائلون بالإعادة إيش دليلهم؟ عموم قوله تعالى لين أشركت
8: ليحبطن عملك
1: ليحبطن عملك. يعني بطل أعمالك بطلت كلها. فلما بطلت يخاطب إعادتها ما كذلك؟ إيش الذي يبطلها؟
8: الشرك.
1: لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية الثانية زين إيش؟ فمن فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من هاتين الآيتين هي دليل على إيش؟ على أن عمله قد بطل. إيش الذي أبطل عمله؟ الشرك. الحين يقول عليه الإعادة ما كذاك؟ إيش دليل القائلين بأن ما عليه إعادة؟
7: نعم شيخ.
1: نعم.
7: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.
1: يغفر لهم ما قد سلف. طيب هذا ممكن يقال في المشرك ما كان مسلما، كان مشرك ثم أسلم. لكن دليل أوضح من هذا. نعم.
4: نعم.
1: نعم.
4: الآية.
1: نعم.
4: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك.
1: الإحباط هنا مشروط بإيش؟ بالموت. أما إذا رجع إلى الإسلام لكل حال، من رجع إلى الإسلام ما يقال؟ قال إن الإحباط مشروط بالموت. فإذا رجع إلى الإسلام رجع عليه عمل، فإن تاب جدد له العمل، فإن تاب جدد له العمل. ما ذلك؟ حينئذ الآية هذه مخصصة لعموم الآيتين ما كذلك؟ طيب فهذا أيضا سؤال آخر، هل يعطى ثواب تلك الأعمال التي أداها التي أتى بها قبل ارتداده، هل يثاب عليه ولا ما ثاب عليه؟
4: نعم شيخ.
1: نعم نعم
7: نعم شيخ.
1: تفضل.
4: نعم
8: نعم
1: تفضل. عمار
8: قيل يثاب عليها.
1: ثاب عليها. نعم.
8: وقيل لا يثاب عليها.
1: لا يثاب عليها. نعم أحسنت. القائلون بأنه يثاب عليها بأنه لا يثاب عليها يحتج بالآيتين أيضا بالإحباط ما كذلك؟ بطل عمله. نعم بطل ليس له ثواب ما كذلك؟ والقائلون بأنه يثاب عليها قال الإحباط مشروط بإيش؟
4: بالموت.
1: بالموت على الكفر. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا لم يمت على كفره إنما تاب رجع ما كذاك؟ طيب زين نذكر مسألة ما أعطيناكم إياها سابقا. يسأل السائل يقول من كان مسلما زين وبعد ذلك ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل يثاب على أعماله التي أتى بها قبل ارتداده وهل يطالب بإعادتها؟ هل يطالب بإعادتها وهل له ثوابها أم لا؟ هل السؤال واضح ولا ما واضح؟
4: واضح.
1: من منكم يأتي بالسؤال؟
4: نعم نعم. إذا ارتد شخص ثم رجع إلى الإسلام
1: نعم.
4: هل عليه أن يعيد الأعمال التي أتى بها في حال إسلامه وهل نعم. يعطى ثوابها؟
1: هل يعطى ثوابها؟ طيب حسن شكرا. ما الجواب؟
4: نعم
8: نعم نعم.
1: أنت
8: لوي
1: أنت
8: نعم عمار
5: نعم
7: لقمان
1: فور لقمان
7: في المسألة أربعة أقوال.
1: كم؟
7: أربعة أقوال.
1: ما شاء الله أربعة أقوال.
7: نعم
1: نعم. مو القول الأول
7: الإحباط مشروط بالموت.
1: نعم.
7: فإذا أسلم قبل الموت جدد له العمل نعم. أي أعطي ثوابه
1: نعم.
7: ولا يعيد شيء
1: ولا يطالب بإعادة ما عليه إعادة شيء.
7: نعم.
1: أحسنت. زين القول الثاني.
7: والقول الثاني الإحباط مشروط بالموت.
1: نعم.
7: فإذا رجع قبل الموت جدد له العمل وأعطي ثوابه ولا يعيد شيء
1: ولا يطالب
7: بإعادة شيء إلا الحج.
1: إلا الحج. زين. ارفع صوتك شوية. إلا الحج. زين. طيب أحسنت. لا بأس يأتي القول الثالث من يأتي القول الثالث؟
8: نعم.
1: تفضل عمار.
8: القول الثالث
1: نعم.
8: أن يحبط عمله كله سابقا أي لا يثاب على عمله ولا يطالب.
1: يعني القول الثالث بطل عمله.
8: نعم.
1: بطل عمله.
8: نعم.
1: ولا يثاب عليه.
8: نعم.
1: يطالب
8: بالإعادة.
1: يطالب بالإعادة. أحسن شكرا.
8: مخالف للقول الأول.
1: ود القول الأول زين أحسن. القول الرابع تفضل رايح. نعم.
5: حبط عمله أي لا يجد ثوابه ولا يطالب بالإعادة إلا الحج.
1: نعم. شو معنى حبط عمله؟ بطل.
5: نعم بطل.
1: بطل عمله ولا يثاب عليه. نعم. ماخذها. وهل يطالب بالعادة؟ لا يطالب بالعادة إلا إلى الحج. طيب. حين سؤال، ما الفرق بين القول الثاني والقول الأول؟
2: نعم.
1: فولا.
2: إنه استثنى الحج.
1: هي استثنى الحج في القولين.
2: في القول الثاني.
1: ثاني. أحسن شكرا. والقول الثالث يعني مغاير القول الأول، ما كذا شيء ضد القول الأول، لأن هذا قال مثلا يعني الإحباط مشروط بالموت، ما كذا. فإذا رجع جدد له العمل أي يعطي ثوابه ولا يطالب بالإعادة. والقول الثالث إيش؟
2: لا يجد
1: ثواب عمله، بطل عمله ولا يجد ثوابه ويطالب بالإعادة، ما كذا شيء. الإمام الوردين رحمة الله عليه صحح أي الأقوال الأربعة؟ نعم.
4: القول الثاني.
1: القول الثاني لأنه إيش؟
4: الإحباط.
1: لأن الإحباط مشروط
4: بالموت.
1: فإذا رجع
4: جدد له العمل. نعم. أي يعطي ثوابه ولا يطالب بإعادة شيء إلا الحج.
1: إلا الحج. وذكر هنا في الأبيات أليس كذلك؟
2: نعم.
1: فلا عليه بدل يسلم، لكن عليه أن يحج فعلمه، لأنه ركن من الإيمان يلزمه كسائر الأركان. وليس يجزيه إذا ما أدى لحقه من قبل أن يرتد، لأن ذاك الحق ركن السابق وذا الأخير ركن هذا اللاحق. عرفتم هذا ما كذاك؟ طيب الوقت انتهى، نكمل المناقشة في الدرس الآتي إن شاء الله، وعد نشرع في العار الرابع وهو
4: زوال العقل.
1: زوال العقل. شكرا. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله واثرا منا وآثارا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، القرآن وقود النفوس المؤمنة.

0: إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم منزل الكتاب المبين، بشرى للمؤمنين وهدى للسالكين ووقودا للسائرين ورحمة للمحسنين. حوى البراهين القواطع والشواهد اللوامع. قد تعاني النفس البشرية جفافا روحيا وتشتتا ذهنيا وهي تعايش زحام هذه الحياة وأمواج فتنتها المتلاطمة، فتبحث عما تتشبث به ويمنحها قوة وطاقة ووقودا يجعلها على ثبات في مواصلة المسير بسكينة وطمأنينة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقرآن، إنه وقود النفوس المؤمنة.
0: وقود النفوس المؤمنة
1: كتاب عظيم، منهاج ومحرك جوهري، يبث في الروح عزيمتها ويهب القلب صموده ويغمر الوجدان بالراحة والأمان. وحياة هذه النفوس المؤمنة مع القرآن تتعدى التلاوة المجردة والقراءة التعبدية لتكون عملية استمداد متواصلة واستقاء دائم، تجعلها تسمو فوق سفاسف الأمور وتتجاوز لأواء الدروب، وتمضي بشحناتها الإيمانية وطاقتها القرآنية لتحقق خير غاياتها وأسمى مقاصدها. وقود النفوس المؤمنة،
0: وقود النفوس المؤمنة
1: نور يبدد ظلمات حيرتها، وفيض يغسل أدرانها ويعيد للروح نضارة يقينها ويطهرها من شوائبها، مصدر حيوي ومعين رباني لإمداد النفوس وتثبيت القلوب ومنح الهدوء النفسي. إنه مرجعية متكاملة بتشريعات وضاءة وقوة محفزة للأرواح. ومن تجليات آياته المباركة أنها تعيد ترتيب أولويات متدبرها وتمنحه صمودا لا تزعزعه الأزمات، وهو بوصلته يوجه طاقاته نحو المعالي، محولا ما قد يعتريه من عجز إلى عزيمة، وما قد يطرأ من يأس إلى رجاء موصول بالعزيز الكريم سبحانه. وهو شفاء الصدور، ترياقها الذي يعالج آفاتها ويملأ فراغها ويحيي ضميرها. إن من جعل القرآن وقوده المتجدد بصحبته وتدبره وتخلقه منح هبات ربانية ليرى الوجود بعين بصيرته ويواجه التحديات بروحه المتصلة بخالقه. هنا ذكر لأرواحي وقود علا لطماحي لإنجاء وإنجاحي، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، المورد الدفاق والنور السرمدي والظهير الأبدي.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان

الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

إلى الحق. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 86 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ووقفنا عند الاسم المنصوب شركاءهم. وقد تقدم في ختام لقائنا الماضي أن الفعل رأى يتعدى إلى مفعول به واحد، لأن رأى في هذا الموضع بصرية لا علمية، والتي تتعدى إلى مفعولين هي العلمية وهي أخت ظن. ومفعول رأى شركاء، شركاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية رأى الذين أشركوا شركاءهم في محل جر مضاف إليه، فإن إذا من الأسماء لازمة الإضافة، ويلزم أن تضاف إلى جملة حالها في ذلك حال إذ وحيث ولما عند من قال باسمية لما. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذه الجملة جملة جواب الشرط، فقد تقدم أن هذا الأسلوب أسلوب شرط، وأداة الشرط إذا، وفعل الشرط رأى، وجواب الشرط قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. وقد وقع جواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. قالوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ربنا أسلوب نداء، والأصل يا ربنا، فحذفت أداة النداء، وأداة النداء التي تحذف هي يا، فإن حذف أداة النداء من خصوصيات أم الباب، وأم أدوات النداء يا، فالتقدير يا ربنا. رب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مضاف، وهو مضاف. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة وهي جملة النداء التي يعدها النحاة جملة فعلية جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. هذه الجملة من جهة جزء من مقول القول، ومن جهة أخرى فهي واقعة بعد أسلوب النداء، والجملة التي تقع بعد أسلوب النداء جملة ابتدائية، وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، أو نقولها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أولاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع

0: مبتدأ. شركاؤنا، شركاء خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وألف نا محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الألف من الضمير نا واللام من الاسم الموصول الذين، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز فينا أن يكون كلمتين، فالكلمة الأولى هي الضمير وهو النون، والكلمة الثانية هي الألف التي أتي بها فارقة بين نون جميع الذكور وجميع الإناث. وعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والألف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الذين اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع صفة لكلمة شركاؤنا، وصلة الموصول كنا ندعو من دونك. والمسألة التي تتعلق بنا والألف الفارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث تكون صورتها عندما يكون النون أو الضمير وهو النون ضمير رفع لا في هذه الصورة التي بين أيدينا. وصلة الموصول كنا ندعو من دونك، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكانا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني كانا وهما اسمها وخبرها. كنا فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، والألف فارقة بين نون جميع الذكور ونون جميع الإناث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان ندعو من دونك، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ندعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. وفاعل الفعل ندعو ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والفعل ندعو يتعدى والمفعول به محذوف، والتقدير كنا ندعوهم من دونك. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دون اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، والجار والمجرور من دونك في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير المقدر الذي وقع مفعولا به للفعل ندعو. وقد تقدم أن التقدير ندعوهم من دونك، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنين من دونك أو كانوا من دونك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا ومن تلك المواضع الحال. والجملة الفعلية ندعو من دونك في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجملة الفعلية قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. والجملة الاسمية هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك جملة لا محل لها من الإعراب من جهة، لأنها واقعة بعد أسلوب النداء، والجملة التي تقع بعد أسلوب النداء جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب. ومن جهة أخرى فإن هذه الجملة جزء من مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به. والجملة الشرطية إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة الشرطية التي قبلها، والجملة الشرطية التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، جملة فعلية معطوفة على جملة جواب الشرط، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ألقوا الأصل ألقى يو، ثم سكنت الياء وبعد تسكينها ناسب أن تقلب ألفا ليكون ذلك مناسبا لفتحة القاف، وعند ذلك التقى ساكنان وهما الألف والواو، فحذف أحدهما تخلصا من التقاء الساكنين فصار الفعل ألقوا. ألقوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الياء المحذوفة المبدلة ألفا تخلصا من التقاء الساكنين، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إليهم جار ومجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وضمت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم، والساكن الثاني هو اللام من كلمة القول، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا، ألقوا إليهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل ألقوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل ألقوا. فألقوا إليهم القول، القول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إنكم لكاذبون جملة مقول القول التي سنقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نبدأ معكما ومع المستمعين والمستمعات آية جديدة من آيات سورة البقرة المباركة. تلك الآية تحمل الرقم 17 بعد 100.
3: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية لنبدأ تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: جميل جدا. ما فيها إلا ثلاثة أحكام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا.
1: مد منفصل هنا يا أستاذنا.
2: نعم، حيث وقعت الألف في كلمة والهمزة في الكلمة التالية: أمرا فإنما.
0: هنا إخفاء يا أستاذنا.
2: أخفي التنوين قبل الفاء، إذ هي من أحرف الإخفاء، بل هي من حروف الإخفاء. فإنما يقول له كن فيكون.
1: جاء إخفاء هنا أيضا يا أستاذنا.
2: نعم، كذلك أخفي نون كن قبل الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، كن فيكون. انتهى بيان ما في الآية من تجويد أو من أحكام تجويدية.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن تخبرنا عن سر اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية حلقة في تلك السلسلة المتواصلة المبينة لضلالات أولئك الذين أثبتوا لله الولد سبحانه وتعالى عما يقول المفترون، فهي في معرض الرد على النصارى الذين زعموا أن المسيح ابن الله، وعلى اليهود القائلين عزير ابن الله، وعلى المشركين القائلين الملائكة بنات الله، فهي حلقة في تلك السلسلة المتصلة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نبدأ في إعراب هذه الآية؟
2: نعربها بإذن الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع نقول عنه خبر لمبتدأ محذوف.
1: خبر لمبتدأ محذوف؟
2: نعم، وكأنكم استغربتما ذلك. المبتدأ هنا وهو المسند إليه معلوم وحذف لكثرة الاستعمال. معلوم حيث تقدم ذكره في الآية السابقة: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ظاهر وهو لفظ الجلالة، وثلاثة ضمائر عائدة إليه كلها مبينة للمسند إليه، فحذف لكثرة الاستعمال. بديع خبر، بديع مضاف،
0: والسماوات مضاف إليه،
2: والأرض
1: معطوف على السماوات يا أستاذنا.
2: نعم، وحرف العطف موجود وهو الواو. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا. الواو نقول عنها
1: استئنافية يا أستاذنا.
2: نعم، وإذا قضى أمرا فإنما. إذا
0: ظرف لما يستقبل من الزمان،
2: وهو اسم مضمن معنى الشرط، فهو خافض لجوابه منصوب بشرطه، وهو عكس إذ.
0: عكس إذ؟
2: نعم، إذ ظرف لما مضى من الزمان. تقول جئتك إذ جاء فلان، ألا تذكر إذ جاء فلان؟ أما إذا فهي اسم لما يستقبل من الزمان ويضمن معنى الشرط. فإذا قضى، قضى
1: فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر يا أستاذنا.
2: مضارعه
0: يقضي،
2: وأمره
1: اقضي،
2: واسم فاعله
0: القاضي،
2: واسم مفعوله المقضي، والمصدر القضاء. فإذا قضى أمرا، أمرا
0: مفعول به منصوب،
2: وأين فاعل قضاء؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
2: يعود إلى بديع. فإنما الفاء رابطة للجواب بالشرط. فإنما ماذا نقول عن كلمة إنما؟
1: أداة حصر يا أستاذنا.
2: نعم، أصلها إن، اتصلت بها ما الكافة فهيأتها للدخول على الجمل الفعلية، وأصلها أن تختص بالاسم فتكون في الجمل الاسمية، وإذا كفتها ما هيأتها للدخول على الأفعال.
0: ولكن يا أستاذنا، هل يكون لإن مفعولها في الجمل الفعلية كمفعولها في الجمل الاسمية؟
2: لا، أما هي في الجمل الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، بينما حينما تكون في الجمل الفعلية لا تعمل شيئا. فإنما يقول
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا،
2: لخلوه من الناصب والجازم. وأين فاعل يقول؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو،
2: يعود إلى بديع، يقول له،
0: له جار ومجرور
2: متعلق بيقول، كن
1: فعل أمر يا أستاذنا مبني على السكون،
2: وفاعله
0: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت،
2: فيكون. الفاء تفريعية على كن أو سببية. يكون
1: فعل مضارع مرفوع بالضمة يا أستاذنا
2: لخلوه من الناصب والجازم، وإنما سكن الفعل هنا للفاصلة لأن الآيات فواصلها على السكون.
0: وأما الفاعل فهو أيضا ضمير مستتر تقديره هو،
2: يعود إلى أمرا في قوله تعالى وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والجملة من كن مقول القول، أما يكون فهي مفرعة على كن. والواقع أن هذا تمثيل وليس هناك قول، وإنما هو تمثيل لسرعة الانقياد للأمر. كلمة كن معنى التكوين، أي توجهت الإرادة إلى الشيء فكان مباشرة.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: بعد هذا الإعراب المستفيض انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: سبحان الله، إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم فلنلتقي غدا بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إن

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له

رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني

أنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني

من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولا

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده.

له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله

استجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

علانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة

يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

مبالهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم

قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

0: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زال حديثنا متصلا في ذلك المشهد العظيم في حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ونحن في قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ونحن هنا نتحدث عن قوله تعالى: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها. قال: إذا نكثر. قال: الله أكثر، كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد. إذا هنا شرطان: الشرط الأول لأجل أن تحصل على هذا الأمر أن لا يكون في هذا الدعاء إثم، لا تدعو بإثم يتمكن الإنسان والعياذ بالله من معصية الله عز وجل. والأمر الثاني أن لا يدعو بقطيعة رحم، مع أن قطيعة الرحم نوع من أنواع الإثم، لكن خصه بالذكر للتأكيد عليه ولبيان شدة قبحه. إذن هذا المسلم كما يقول في تحفة الأحوذي أن الإجابة على أنواع، إجابة الدعاء على أنواع، فمنها تحصيل عين المطلوب في الوقت المطلوب، ومنها وجوده في وقت آخر لحكمة اقتضت تأخيره، ومنها دفع شر بدله أو إعطاء خير آخر خير من مطلوبه، ومنها ادخاره ليوم يكون أحوج إلى ثوابه، ومنها تكفير الذنوب بقدر ما دعا. هذه المعاني التي ذكرها هذا العالم الجليل في ما يكسبه هذا الداعي من خلال دعائه. إذا التزمت بالدعاء كيف تشقى ولم أكن بدعائك ربي شقيا؟ عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا أيضا في هنا في هذه الآية، فإذا لا تشقى بهذا الدعاء. وهنا نجد السر في إكمال الحديث عندما يقول: إذا نكثر. أكثر إذا كنت لن أخرج خاوي الوفاض، إذا خرجت ويدي مملوءة من عطاء الله عز وجل. كل أحد إذا سئل وسئل وسئل سيصل إلى التبرم ويستقبح كثرة المسألة، ما خرج الأنبياء عليهم السلام فإنهم لا يخشون من ذي العرش إقلالا. الله عز وجل يحب أن يدعوه عبده، فعلينا أن نلح على الله عز وجل في الدعاء، تأسف على ذلك الذي يحضر صلاة الجماعة فإذا انفضت الصلاة سارع إلى الأبواب يسابق. إلى أين؟ إلى أين؟ هذه الحياة جميلة وأنت تسعى إليها، لكن ما تركته خير عظيم. العلماء يقولون ذلك الذي يخرج بعد الدعاء كالذي ينفض شجرة مثمرة تساقط ثمارها ثم يتركها ولا يأخذ منها شيئا، تركت الثمرة ووليت عنها. فلو أننا نستشعر هذه المعاني، أنك عندما قمت إلى الصلاة راكعا ساجدا خاضعا، والله جل في علا يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فترغب في هذا الدعاء في هذه الضراعة، سيما إذا كان الإمام من أهل التقوى والصلاح والفضل والعلم، فتنال تلك البركات من ذلك الدعاء. وبعض الناس تسأم تقول دائما نسمع نفس الأدعية، طيب ونحن نقرأ أدعية الأنبياء عليهم السلام وغيرهم في القرآن الكريم دائما هي نفس الأدعية، فأنت في خير عظيم. وأنت عندما تصلي كذلك تقول في تسبيح في ركوعك وسجودك نفس الكلام، فهل معنى ذلك أن تسأم؟ لا، بل أن تواصل دعاءك وضراعتك، فأنت خارج بخير وفير. فأنت عندما تسأل كريما معطاء جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا فضلا وإحسانا. أيها الأعزاء، هذا درسنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في درس آخر من دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.